0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة هود عليه السلام، وهذا المشهد يطل علينا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كيف اعتنى سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتفاصيل في إكرام ضيفه، فذكرنا أنه أتاهم بنفسه، إذن جاء بعجل حنيذ، إذن جاء هو، إذن خدمهم بنفسه وجاءهم بعجل وهو أفضل ما لديه من الأنعام، واختار أن يكون عجلا لا ثورا مثلا، لأن لحم العجل أطيب وألين، واختار أن يكون سمينا كما قلنا استشهادا بالآيات التي في سورة الذاريات، فجاء بعجل سمين، وقلنا أنه حنيذ، وذكرنا معنى الحنيذ أنه السمين الحار المشوي الذي يسيل ودكه، وذكرنا أيضا أنه جاء بعجل بمعنى عجل كامل، ليس بفخذه أو بنصفه أو ربعه، وإنما جاء بعجل كامل، فهذا أبلغ في الإكرام. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتنى هنا بالتفاصيل في إكرام ضيفه. وأنا أذكر لكم ذلك أيها الإخوة الكرام، أتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا

0: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية الشريفة هذا الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه لأجل إكرام هذا الرجل، فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين يعني جائعين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجل الأنصاري، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فانظر إلى شدة الفقر وهذا الكرم العجيب، وكيف يصنعون لئلا تدخل الضيف وحشة من قلة الطعام، فيأكل في الظلام حتى يشبع ويظن أنهم يأكلون معه. وإن تعجب من هذا الأمر أخي الكريم، فعجب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها شيء إلا الماء. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، معترفين بفضلك، مكرمين لمن أمرتنا بإكرامهم. اللهم إنك كريم تحب الكريم، فخذ بأيدينا إلى ذلك، وتكرم علينا ببر عفوك ونور هدايتك يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمرو بن محمد الرواحي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين

ذا رحمة وذلك الفوز العظيم.

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

0: الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون.

الولود قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

نعيد على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين.

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفك

كاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان

الصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ

الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال

عذاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

الْأَسْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

وراؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر

الفساد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر

الأنهار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذنا

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوين

الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا

تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.

يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الحافظ المنان الذي جعل البيوت ملاذا للسكينة وأمرنا بحفظ الأمانات ورعاية الفطرة. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ الحماية والأمان الأسري، حيث نسترد طهارة بيوتنا في زمن اقتحمت فيه الشاشات هدوء المضاجع وتسرب الضجيج الرقمي إلى أعماق القلوب. في هذا العصر الذي أشرعت فيه أبواب البيوت على مصرعيها لأمواج المجاز، وغدا كل طفل يحمل في كفه الصغير نافذة مفتوحة على العالم بأسره، نجد الوالدين في حيرة بالغة أمام سيل المشتتات، نرى الجدران الإسمنتية قائمة لكن الحدود المعنوية قد انهارت، حيث يجلس أبناؤنا بين أظهرنا بأجسادهم بينما أرواحهم وعقولهم مغتربة في عوالم افتراضية تمحو المبادئ وتزرع القلق، فنشعر بالفقد الخفي ونحن في قلب اللقاء. إن بناء حصن الأسرة أيها المستمع الكريم ليس جدارا يشاد من المنع والحظر ولا سجنا من الرقابة الصارمة، بل هو غراس دافئ لليقين يجعل باطن الطفل أقوى من مغريات ظاهرة. حينما نبني الملاذ الآمن في الأسرة نفهم أن الحماية الحقيقية تبدأ من إعادة الدفء إلى الحوار وسكب الحنو في العلاقات، ليصبح البيت المكان الأول الذي يهرع إليه الأبناء حين تستبد بهم حيرة الفضاء المفتوح. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بأمر جليل يضع المسؤولية في نصابها، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنها الآية التي تعلن أن الوقاية ليست حركة فردية، بل هي مشروع حمائي ممتد يشمل جسد الأسرة وروحها. فالأمر بالوقاية هنا يبدأ من تهذيب الذات لتكون قدوة، ثم حصانة الأهل بالعلم والأدب والحب. ومن منبع المشكات النبوية الشريفة نستمع إلى القول الذي يصوغ معيار الرعاية، حينما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية شاملة وعامة، فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ويتجلى هذا الحرص النبوي على النشء حين جعلت التربية الإيمانية منذ الصغر هي الدرع الأساسي الذي يحمي الجوارح ويضبط حركة الإنسان في سائر أيامه. إن التساهل في حماية عقول الأبناء مما يمس دينهم وأخلاقهم يعد غبنا لهذه الأمانة العظيمة، ولهذا كان علماء عمان يرون في الأسرة الممكنة عماد المجتمع الصالح، فقد جعلوا تأديب الأبناء وغرس قيم التقوى في صدورهم وحفظهم من السلوكيات الدخيلة الشرط الأول لاستقامة الحياة. وفي مفاهيمهم تعتبر المودة الأسرية والتعلم الحي داخل البيت هما المصد الأقوى ضد شبهات الزمن وفتنته. ويؤكد علماء التفسير أن معنى الآية الكريمة يتجسد في أمر الأهل بالطاعة ونهيهم عن المعصية وتعليمهم زجرا وتأديبا، لأن الجهل خطر يأكل القلوب كما تأكل النار الحطب. حينما تبني في بيتك ميزانا يجعل أبناءك يميزون بين الخبيث والطيب حتى في غيابك، فأنت لا تمنحهم مجرد نصائح، بل تشيد في نفوسهم حصنا إيمانيا لا تستطيع اختراقه كل شاشات العالم. فكيف نجعل بيوتنا ملاذا آمنا في عصر التشتت؟ إن الأمر لا يحتاج إلى صراع دائم مع التكنولوجيا، بل إلى صناعة بديل وجداني دافي، أن يجد الطفل في بيته من الحب والاستماع والأمان ما يغنيه عن البحث عن التقدير الزائف خلف الشاشات. حينما نجعل يقين الإيمان حاضرا في جلساتنا سيكبر الأبناء بنفوس أبية تستعلي على التفاهة، وسيشعر المرء أن بيته قد استقر في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير. وإليكم أيها الآباء والأمهات الخطوة العملية لهذه الحلقة المباركة. اعتمدوا مبدأ ساعة السكينة الأسرية. في كل مساء أغلقوا جميع الهواتف والشاشات لمدة ساعة واحدة فقط، واجتمعوا حول مائدة أو في جلسة دافئة تبادلوا فيها الأحاديث، واقرأوا آية أو قصة كريمة، واقتربوا من أرواح أبنائكم بالحب. اصنعوا هذا الملاذ الصغير في بيوتكم لتكون صدورهم حصونا منيعة باليقين مهما ضج العالم من حولهم. أستودع الله أرواحكم وسكينة بيوتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. لن جرافة ولا نعيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما غسل الصبح وجه النهار بضيائه فتبسم مشرقا ببهائه. تزخر وسائل التواصل كل يوم بتزاحم الأخبار وتتابع الأحداث وتنوع القضايا وما يشغل الناس ويستولي على اهتماماتهم، وفي خضمها يبقى المؤمن بميزانه الإيماني في نظرته وتقييمه لما يسمعه ويراه ويتابعه، ميزان يجعله غير منجرف مع كل موجة ولا هو منعزل عن واقعه، فيمضي يحسن تفاعله على عقل مستنير بالرشد وقلب ذي صلة بربه. فالناس تتجدد في حياتهم كل يوم قضايا وتستأثر باهتماماتهم أحداث كأخبار الصحة والاقتصاد والتعليم والعمل وكتقلبات الطقس وما يستجد مما تتناقله وسائل التواصل، ويتنوع ما يصعد إلى الأكثر رواجا واهتماما لديهم. وديننا الكريم يربي النفوس على التوازن لمتابعة ما ينفع وتأدية ما يجب والقيام بالحقوق تجاه المجتمع والعناية الواعية بأمر الناس وما يشغلهم، مع التحرز من آفات القلق والاضطراب، فلا غفلة عن الواقع ولا اشتغال به بصور مفرطة، فلكل خبر قدره ولكل قضية حجمها، فلا تهويل لما هو صغير ولا استخفاف بما هو عظيم، ولا انقياد خلف وسائل التواصل بانفعال قبل التثبت والتبين، ولا أحكام تلقى قبل التحقق والتأكد، متذكرين أن الكلمة مسؤولية وأن النشر أمانة، وأن من أعظم صفات المؤمنين عدلهم وصدقهم وإقامتهم الشهادة لله بالحق. وأجمل التفاعل هو ذلك الذي يتحول فيه الاهتمام إلى عمل بناء، فأخبار النجاحات يهنأ أصحابها وتعزز مسيرتهم، وأنباء الحاجات ينصر أهلها لتسد حاجاتهم، ومشاهد الخير والبر تنشر ليشاع أمرها. أما الشائعات ففيها التأني والكف عن الترويج حتى ينجلي أمرها، وهكذا شأن

0: ويبث الفضل والطمأنينة، ولا يرمي بما يتسبب في قلق أو توتر أو تنازع، ويملك بزمام نفسه فلا تستعبده الأحداث، ويحسن التعامل فلا ينساق خلف العناوين الرائجة والمتغيرة. لك الحمد، لك الحمد، باسمك بان الصباح وألقى سناه ولاح النجاح، وسارت إليك نفوس بحب دعاها نداء الهدى والفلاح. فهي بنا لله ربنا، مع نفوس عامرة بالإيمان، ثابتة في تفاعلها مع متغيرات يومياتها، جعلين من كل حدث فرصة لشكر النعم وتصحيح العمل وسد الخلل وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 39 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

0: ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية مباركة على قصرها وقلة جملها، تلقم أولئك المعاندين المعارضين لهذه الشريعة المطهرة فروعا وأصولا، تلقمهم الحجر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام؟

0: تجويدية من هذه الآية.
1: جميل جدا. أولا أتحاجوننا، هذا مد لازم.
2: مد لازم؟
1: نعم، مد لازم، وهو من أطول المدود ولا بد من 6 حركات. أتحاجوننا، وأصله أتحاججوننا.
0: أتحاججوننا؟
1: نعم، لكن أدغمت الجيم في الجيم باعتبارهما مثلين فصار هكذا أتحاجوننا، فالمد لازم. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ليس في هذه الآية من الأحكام التجويدية إلا حكم واحد، وهو الأول، المد اللازم.
2: فهل لا تخبرنا أستاذنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية في سلسلة متصلة الحلقات ترد على أولئك المعاندين المعارضين لهذه الملة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. هم يحاجون في كل شيء، في شأن من شؤون هذه الشريعة، بل في أي شأن من شؤون هذه الشريعة أصولها وفروعها. وما قبل هذه الآية تذكر أن صبغة الله هي من أحسن الصبغ، بل هي الصبغة الحقيقية التي يصطبغ بها عباد الله ليرتفعوا درجات عنده.
0: وهنا سؤال يدور في بالي يا أستاذنا منذ الحلقة الماضية.
1: ما شاء الله، هات سؤالك الذي يدور في بالك والذي خطر الآن، فهذه الآية متصلة بما قبلها.
0: ما المقصود يا أستاذنا بالصبغة تحديدا في قوله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون؟
1: صبغة الله المقصود بها الإيمان، الاعتقاد والعمل.
0: الاعتقاد والعمل؟
1: نعم، لأن الشريعة، شريعة الإسلام، جاءت باعتقاد وعمل وقول، فالإيمان لا يحصل إلا بذلك، بالاعتقاد الصحيح والعمل الملائم الذي هو مشروع، وبالقول الذي هو قول لا إله إلا الله. هذه هي الصبغة الحقيقية التي يرتفع بها الإنسان عند الله درجات ويرضى بها عنه، وهي فضل من الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي أنا تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة.
1: تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة؟
2: نعم،
1: قل ما بدا لك.
2: يتصل بالتحديد بالصبغة، هل نستشف من إضافة الصبغة إلى الله ردا على أولئك الذين يتخذون الصبغة الحسية علامة على الإيمان وسبيلا إلى النجاة؟
1: نعم نعم، كيف لا، وهذه الآية طبعا هي رد عليهم، فأولئك مولعون بالمحسوسات، ذلك أنهم زعموا أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله حتى يصبغ بذلك الماء الذي فيه بعض القطرات من الماء الذي عمد به يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليه السلام فغسله، فاتخذوا من ذلك الماء مياها كثيرة، أي خلطوا ذلك الماء بالمياه في أحواض متعددة، وقالوا لا يخلو حوض منها من قطرة من ذلك الماء الذي عمد به عيسى عليه السلام. فاليهود كانت الصبغة ناشئة فيهم، لأن يحيى بن زكريا منهم، وعيسى بن مريم الذي جاء بالإنجيل وآمن به النصارى وكفر به اليهود، عيسى بن مريم عمده يحيى بن زكريا، فصارت الصبغة لدى النصارى أمرا مألوفا، فالله رد عليهم، قال صبغة الله، أي هي المعتبرة، ومن أحسن من الله صبغة، أي صبغة من أحسن من صبغة الله. وهذا على طريق المشاكلة كما أوضحنا سابقا في الآية التي تقدمت هذه الآية، أي الآية الرقم 38 بعد 100.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية المباركة، وهو قول الحق تبارك وتعالى

0: تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم.
1: جميل جدا. نبدأ بكلمة قل. قل
2: فعل أمر،
1: وهذا الأمر صحيح، ولذا بني على السكون، وفاعله
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
1: قل يا محمد، أو قل يا من يمكن أن يصدر عنه قول من المسلمين، ولكنه موجه بالدرجة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، أتحاجوننا في الله؟ الهمزة
2: للاستفهام،
1: والمقصود بالاستفهام هنا التوبيخ والإنكار. تحاجون،
0: تحاجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
1: وأين فاعله؟
2: الواو في تحاجون،
1: واو الجماعة. نا مفعول به، وهو ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب.
2: فعلى من هو عائد يا أستاذنا؟
1: أتحاجوننا، نا يعني المسلمين، فهم الذين يحاجهم اليهود والنصارى. أما الواو فهو عائد إلى اليهود والنصارى، إذ هم المحاجون. أتحاجوننا في الله؟
0: في الله جار ومجرور يا أستاذنا،
1: متعلق بالفعل قبله. وهو ربنا وربكم، الواو
0: استئنافية أو اعتراضية يا أستاذنا.
1: قل الواو واو الحال، أي والحال أنه ربنا وربكم، فلم تحاجوننا فيه؟ وهو، هو
0: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
1: أين خبر المبتدأ؟
2: رب،
1: ورب مضاف،
2: والضمير المتصل نا مضاف إليه.
1: وهو ربنا وربكم، الواو
0: واو عطف يا أستاذنا،
1: ورب معطوف على رب في قوله تعالى وهو ربنا.
0: إذن يعرب إعرابها يا أستاذنا.
1: نعم، ربنا وربكم، رب مضاف والكاف مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع.
1: جميل جدا. وهو ربنا وربكم، فالجملة موضعها النصب على الحال.
0: وجملة أتحاجوننا في الله يا أستاذنا ما موقعها من الإعراب؟
1: مقول القول، لأنه مسبوق بقل. قل أتحاجوننا في الله، والحال أنه ربنا وربكم، فكلتا الجملتين مقول القول.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
1: الخطاب الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، أو لكل من يتأتى أن يخاطب بهذا الخطاب. أما الضمير في أتحاجون فهو لليهود والنصارى، فهم المجادلون في هذه الشريعة وصولها وفروعها. أما الضمير فينا فهو للمسلمين، أتحاجوننا في الله، وهو ربنا أي المسلمين، وربكم يعني المجادلين الذين جادلوا في شأنه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حول هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب، وجعل في حفظه رفعة ومقاما، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن، محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد الصلة. ومد الصلة يكون في هاء الكناية، وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، ويلحق بها هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة. ومد الصلة هو إشباع حركة هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ضما أو كسرا إذا وقعت بين متحركين، حتى يتولد من الضمة واو مدية ومن الكسرة ياء مدية. وحالات هاء الكناية من حيث المد وعدمه حالتان: الأولى الحالات التي تمد فيها مد صلة، تمد حركة هاء الضمير إذا وقعت متحركة بين متحركين، فإذا كانت مضمومة وصلت بواو مدية، نحو فلما تبين له أنه عدو لله، وإذا كانت مكسورة وصلت بياء مدية، نحو ولا يشرك في حكمه أحدا، ونحو وكان به بصيرا. وأنواع مد الصلة نوعان: الأول مد صلة كبرى، وهو أن يقع بعد هاء الضمير همز، نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونحو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فتمد أربع أو خمس حركات، وتلحق بالمد المنفصل، وحكمها الجواز. النوع الثاني مد صلة صغرى، إذا لم يقع بعدها همز، نحو لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. وتلحق بالمد الطبيعي، وتمد حركتين وصلا، ويوقف عليها بالسكون. وحكم مد الصلة الصغرى واجب، ويلحق بالمد الطبيعي، ويستثنى من هذا الحكم قوله تعالى يرضه لكم في سورة الزمر، فإن حفصا قرأها بضم الهاء دون صلة. ويلحق بهاء الكناية هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه حيث وقعت، ومثاله أيكم زادته هذه إيمانا، تمد مد صلة كبرى. هذه جهنم، تمد مد صلة صغرى. الثانية الحالات التي لا تمد فيها مد صلة، إذا لم تتحقق شروط المد، وذلك في الحالات التالية: أولا إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، نحو قوله سبحانه: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويستثنى لحفص كلمة واحدة وهي فيه من قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، حيث إن حفصا وصلها بياء الصلة بمقدار حركتين بسبب التلقي والمشافهة. ثانيا: أن تكون متحركة وما قبلها متحرك وما بعدها ساكن، نحو له الملك وله الحمد. ثالثا: من الحالات التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون ساكنة بين متحركين، نحو فألقه إليهم وأرجه وأخاه. الحالة الرابعة التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون متحركة بين ساكنين، نحو يعلمه الله. وقرأ حفص كلمة أنسانيه بضم الهاء الواقعة بعد ياء ساكنة في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكلمة عليه في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الانشقاق التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الانشقاق: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ينتبه القارئ في كلمة السماء للمد المتصل الواجب، يمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا، وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في كلمة انشقت، وينتبه القارئ للتاء المفتوحة فلا يقرأ بترك الهمس انشقت وحقت مدت، يقرأ خطأ بترك الهمس انشقت وحقت مدت، أو ينطق الهمس مشوبا بالسين نحو انشقت وحقت مدت، وإنما اللفظ الصحيح انشقت وحقت مدت. وينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة وألقت. وفي قوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينتبه القارئ للمد المنفصل: يا أيها، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة الدال الساكنة في كلمة كدحا، فلا يقرأ كدحا، وينتبه لغنة الميم المشددة في فأما، فهي أكمل ما تكون فيها، وينتبه للإخفاء الحقيقي في الإنسان وينقلب، وينتبه للإخفاء الحقيقي في الإنسان وينقلب. وفي قوله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ينتبه القارئ لغنة الميم المشددة في وأما، وللمد المتصل في وراء ظهره مع ضرورة ترقيق الواو والهمزة فيها، فلا يقرأ وراء بالتفخيم، وينتبه لترقيق الهاء وهمسها في كلمتي ظهره وأهله، وإثبات مد الصلة الصغرى وصلا، ولقلقلة الدال في كلمة يد.

0: وفي كلمة يحور يخطئ بعضهم فيقرأ بإضافة ألف وقفا على يحور هكذا يحورا قياسا على ما قبلها مسرورا وما بعدها بصيرا والصواب الوقف عليها بالراء الساكنة المفخمة يحور. وفي قوله سبحانه بلى إن ربه كان به بصيرا ينتبه القارئ للمد المنفصل بلى إن ولغنة النون المشددة ولترقيق الباء في كلمة بصيرا فلا يقرأ بصيرا بتفخيم الباء. وفي قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ينتبه القارئ لإتمام المد الطبيعي في آمنوا وعملوا ولإظهار التنوين إظهارا حلقيا في لهم أجر غير لوقوع الغين بعده مع مراعاة قلقلة الجيم في لهم أجر غير ممنون وينتبه لصفة البينية أي التوسط في الميم في الميم الساكنة في كلمة ممنون. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنشقاق. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه المسألة من مسائل الاشتغال، والاشتغال أن يشتغل الفعل بضمير عن الاسم الظاهر الذي تقدمه، ولو لم يكن هناك ضمير لكان المفعول به قطعا كلمة كل، أو لكان المفعول به مطلقا كلمة كل، ويكون التقدير على جهة التقريب للأذهان: وكل شيء فصلنا تفصيلا. وعلى هذا تكون كلمة كل منتصبة بمفعول، بل منتصبة بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور.

والتقدير وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلا. ولذلك نقول في الإعراب كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والعامل فيه محذوف وجوبا وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويكون الفعل الظاهر وهو فصل ناصبا للضمير الذي اتصل به وهو الهاء، ونقول في الإعراب فصلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تفصيلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد لعامله، لأن المفعول المطلق يكون على ثلاث صور، فيكون مؤكدا لعامله ويكون مبينا للنوع ويكون مبينا للعدد. وهذه الجملة وهي فصلناه تفصيلا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وأما الجملة التي قبلها وهي المكونة من الفعل المحذوف وجوبا ومن فاعله ومن المفعول به وهو كل شيء، فهي معطوفة على الجملة جعلنا الليل والنهار آيتين، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، وبذلك يكون هناك جملتان: الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كلمة أو وهو كل شيء والتقدير وفصلنا كل شيء، والجملة الثانية هي فصلناه تفصيلا وهي جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها وهي الآية 13 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فيها أسلوب اشتغال أيضا كالجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكل منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور وهو ألزم، والمعنى وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. وهذه الجملة وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كل إنسان معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وكل شيء،
والتي قدرناها بقولنا وفصلنا كل شيء. وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمنا كل إنسان طائره في عنقه. جملة فعلية وهي جملة تفسيرية، والفعل ألزمنا مفسر للفعل المحذوف وجوبا، وهذه المسألة هي مسألة الاشتغال، بحيث يكون الفعل مشتغلا بضمير عن الاسم الظاهر الذي يذكر قبله. ألزمنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل ألزم يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأصله أنه متعد إلى مفعول به واحد، ويقال لزم فلان فلانا، أو يقال لزم الشيء. فلما دخلت عليه الهمزة وهي همزة التعدية جعلته متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. طائره، طائر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. في عنقه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عنق اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بالفعل ألزمنا، ألزمناه في عنقه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل ألزم. ويجوز في الجار والمجرور في عنقه أن يكون حالا، وصاحب الحال طائره، وعلى هذا فالجار والمجرور في عنقه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في عنقه أو يكون في عنقه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة ألزمناه طائره في عنقه جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، جملة فعلية معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا، وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المحذوفين ومن المفعول به وهو كل إنسان. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نخرج فعل
مضارع مرفوع، وعلامة

0: رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج، نخرج له، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظرف يوم متعلق بالفعل نخرج، نخرج يوم القيامة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل نخرج. كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يلقاه منشورا، جملة فعلية وقعت بعد نكرة وهي كلمة كتابا، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة وهما الفعل والفاعل. يلقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه فعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يلقى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إنسان. منشورا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به للفعل يلقى. والجملة يلقاه منشورا صفة لكلمة كتابا، والصفة تتبع الموصوف والموصوف منصوب، فتكون هذه الجملة في محل نصب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذه الجملة الفعلية تقدم أنها معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه، المكونة من المفعول به المذكور ومن الفعل وفاعله المحذوفين، وهذه المسألة مسألة اشتغال، فتكون الجملة نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك،

0: جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عبد الله شالوالة من آيات الذكر الحكيم.

0: كنا معكم في تلاوة عطرة للقارئ عبد الله شلوالة من آي الذكر الحكيم.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. اليوم بإذن الله أستاذنا نتكلم عن فضيلة جميلة يتحلى بها المرء المسلم، وهي فضيلة الأدب. كما هو معلوم أن فضيلة الأدب منزلة خطيرة في حياة المسلم أستاذنا الفاضل. الأدب، أدب المرء هو عنوان سعادته وفلاحه، لا شك في ذلك. الأدب عنوان واسع أستاذنا وله مجالات عدة. كما هي العادة، بداية نتكلم أستاذنا عن، هل لك أن تحدثنا عن بعض الآيات القرآنية التي ربما أشارت إلى فضيلة الأدب أستاذنا الفاضل؟
3: نعم، هناك آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا شرفا أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآيات كثيرة تتحدث عن فضيلة الأدب وعن تزكية هذه النفوس يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها،
2: قد أفلح،
3: قد أفلح من زكاها،
2: نعم،
3: وقد خاب من دساها. فالقرآن حافل بمثل هذه الآيات التي تتحدث عن الأخلاق وفضائل الأدب والسمو والرفعة،
2: نعم،
3: لا شك في هذه الحياة الدنيا، لأن سمو الإنسان ورفعته في الحياة الدنيا مرتبط بسموه ورفعته في الحياة الآخرة.
2: نعم أستاذنا الفاضل، ولأن في سورة لقمان ووصايا لقمان لابنه كثير من الوصايا التي تحمل قمة من الأدب والأخلاق أستاذنا الفاضل.
3: نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وصايا جدا قيمة،
2: نعم،
3: وصايا جدا يعني يستطيع الإنسان أن يستفيد منها لو تتبعها. وصايا لقمان الحكيم لابنه هي صح بأنها يعني بسيطة،
2: نعم،
3: لكنها يعني لها معاني عظيمة،
2: نعم،
3: ولها أثر بالغ وأهمية كبيرة في حياة المسلم لو تتبع هذه الوصايا وسار على نهجها.
2: نعم أستاذنا الفاضل، كما هو العادة قلنا أن كثير من الآيات من القرآن نحن نذكرها فقط على سبيل المثال.
3: نعم، ليس على سبيل الحصر،
2: نعم،
3: وإلا
2: نعم.
3: فالقرآن
2: حافظ
3: من بدايته إلى نهايته كله أدب وأخلاق وفضيلة، جاءت لتسمو بهذا الإنسان حتى يسعد في دنياه وأخرى.
2: كذلك لا شك أستاذنا الفاضل، السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لم تغفل هذا الجانب. هناك كثير من الأحاديث النبوية التي أشارت ربما صراحة أو نوهت إلى الأدب في الإسلام أستاذنا الفاضل.
3: نعم، كيف لا، والله عز وجل يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
2: نعم،
3: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول أيضا: وإنك

0: صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه
0: إن
1: وسلم.
0: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
1: والله سبحانه وتعالى إضافة لهذا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كلنا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الأخلاق العالية وصاحب الأخلاق الرفيعة، ولنا أن نتأسى به أيضا في قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. الأحاديث التي تتحدث عن الأخلاق والآداب كثيرة هي، ودائما نحن نذكر الأحاديث فقط لنذكر الناس، وإلا فهي كثيرة ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الانتخاب، أن ننتخب بعض الأحاديث التي نذكر بها أنفسنا ونذكر بها الناس.
1: ونحن نتحدث أستاذنا الفاضل عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تكلمت عن الأدب، نرى أهمية الأدب في الإسلام أستاذنا الفاضل، أن له أهمية كبيرة في الإسلام الأدب.
0: نعم، الأدب له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فالإسلام دائما يرشدنا إلى الأدب، وما جاء القرآن إلا ليؤدب الناس، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتخلق الناس بأخلاق طيبة، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقبل وفاته أنزل الله عز وجل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين فضيلة ودين أدب ودين أخلاق، وما سمي الإسلام بهذا الاسم إلا للسلام والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه.
1: جميل أستاذنا الفاضل، ونحن نتحدث عن الأدب، وموضوع الأدب واسع جدا أستاذنا الفاضل، لكن كما هي العادة أدركنا الوقت، ولعلنا نكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فل

والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ

فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة

أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

مستورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.

خيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.

إهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

الْمُبِينِ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية

عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.

قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزل

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

لا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون

هو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

0: ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عرقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، ومشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1 بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم يبدون قدرات تصنيعية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الذي كانت قريبة من امتلاكه حسب قوله. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، في مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبيب إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنت من وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على إيران. فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. 7 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا.

رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. وقال سيرجي ريابوكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية، قال المسؤول الروسي إن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. هذا وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا إن الهجمات الروسية التي خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفع إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4,500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. وفي بيرو، قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. ووقع الزلزال على عمق 99 كيلومترا. وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة قوانشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع، تسببت بفيضانات وانهيارات، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وأخيرا وإلى نيجيريا، حيث لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات

جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. أعد لكم هذه النشرة حمد الظفري ونفذها على الهواء مباشرة أحمد المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار. من

نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، أبسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام.

0: وعد، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آية الذكر الحكيم.

وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

سَهْوًا عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ

عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلان. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. هل تذكرون درس الماضي أين وقفنا؟
2: نعم.
0: حديث حول أي موضوع؟
3: نعم.
0: تفضل.
3: صور الاستخلاف.
0: الاستخلاف.
3: وقفنا عند الصورة الرابعة.
0: أخذ كم صورة؟
3: 4 صور.
0: نعم.
3: وهي
0: إذا استخلفنا معكم بعض المسائل، منها إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا، فضل خلفان.
4: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا أكملوا صلاتهم فرادا، وإن شاءوا قدموا أحدا منهم.
0: كيف يقدمونه؟ يقولون له تقدم؟
4: لا، بغير كلام
0: يدعون أحدهم.
4: نعم، بأيديهم.
0: زين، لو تقدم أحد مأمومين وغير يقدمه أحد وأكمل بهم الصلاة، هل عليهم بأس؟
4: لا، ليس
0: عليهم. مقال صلاتهم صحيحة لأنه شريكهم.
2: نعم.
0: أليس كذلك؟
2: نعم.
0: زين، ذكرنا بعض الصور. صور أنا قلنا كيف يستخلف الإمام وكيف يتصرف المستخلف، ما كذلك؟ سنذكر معكم نتائج 10 صور، أليس كذلك؟ ذكرنا معكم كم؟
2: 4 صور.
0: طيب، لابد يكون هذه الصور مضبوطة معكم. جيد. محمد بن سعيد.
2: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكان قراءة القهرة، أنت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، وهو أكمل إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم إلى مكان الإمام، هكذا؟
2: نعم.
0: فقال تقدم يا محمد. تقدم، كيف تفعل؟ من أين تبدأ؟
2: أبدأ من حيث وقفت.
0: من حيث وقفت أنت؟
2: نعم.
0: هكذا. من أين؟
2: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نستعين. طيب، إذا كانت القراءة سرا، أيمن تبدأ من حيث وقفت، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: هو. طيب. زين. إذا استخلفك الإمام سلطان.
2: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام بعد أن أنهى قراءة السورة.
2: نعم.
0: يعني قال الفاتحة وقرأ ما يكفي من القرآن، قال تقدم يا سلطان.
2: نعم.
0: تقدم إلى مكان الإمام، ماذا تفعل؟
5: إن شئت أقرأ. نعم. من القرآن، وإن شئت أركع.
0: تركع.
5: لأن الإمام قد أتى بما يكفي للصلاة. نعم.
0: طيب، إذا استخلفك ولم يقرأ ما يكفي للصلاة،
5: هنا أتقدم وأقرأ.
0: تقرأ، تكمل القرآن.
5: نعم.
0: هل يلزمك أن تقرأ الآيات التي بدأ بها الإمام؟
5: لا.
0: أو السورة التي بدأ بها الإمام؟
5: لا.
0: لا. تقرأ ما تيسر من القرآن مما يكفي للصلاة.
5: نعم.
0: وينبغي لا يكون أقل من كم؟
5: من 3 آيات.
0: من 3 آيات. أقله 3 من آيات. طيب، شكرا. عندنا ندخل في الصورة الخامسة. الصورة الخامسة، إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع. ما هي الصورة الخامسة؟
2: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع. تتركع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في التسبيح. سمعت الإمام يقول تقدم يا فلان. طيب، كيف تفعل؟ تكمل التسبيح أول، ما كذلك؟
2: نعم.
0: لكن سبحت مرة واحدة، كنت تأتي بالتسبيح 3 مرات، ما كذلك؟
2: نعم.
0: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أنت أتيت بمرة واحدة وسمعت الإمام يستخلف، تكمل التسبيح، ثم إيش؟ ترفع رأسك بإيش؟
2: سمع الله.
0: قول سمع الله لمن حمده. جهرا ولا سرا؟
2: جهرا.
0: حين مكلمة في مكانك، ما في مكانك؟
2: نعم.
0: ولا تسحب وانت راكع؟
2: لا، في مكانك.
0: مكانك، ترفع راسك من الركوع بقولك سمع الله لمن حمده جهرا. فإذا سويت قائما أتقدم إلى مكان الإمام وتشكر، ما كذلك؟
6: نعم.
0: وهذه المسألة التي وقعت لابن محبوب مع من؟ مع صالح زياد بن مثوبة، وعرفتم القصة التي نقلها أبو الموتى، ما كذلك؟ قال كنا في صلاة العصر مع محمد بن محبوب فعناه أمر، فرفع رأسه من الركوع ساكتا وقال تقدم يا أبا صالح. رفع أبو صالح رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده يهر، ثم تقدم وأكمل بهم الصلاة. رأى القصة أبو المنذر. من هو أبو المنذر؟ صب الخميس الخروصي. ومن المستخلف؟
7: ابن
0: محبوب، محمد بن محبوب الرحيل. طيب، ومستخلف
7: أبو صالح
0: وهو زياد مثوبة. والصلاة صلاة العصر، وكان موضوع الاستخلاف في حال الركوع. تبيه زين. طيب، الصورة الثالثة، إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى، وأنت في السجدة الأولى، طيب ترفع رأسك بعد أن تكمل التسبيح، ها؟ ترفع رأسك بإيش؟ بالتكبير جهرا، الله أكبر بين السجدتين، جالس ما فيها شيء. فإذا جلست سويت جالسا تزحف إلى مكان الإمام، ثم تسجد بهم السجدة الثانية مكان الإمام، تزحف من مكانك إلى مكان الإمام زين، وتسجد بهم السجدة الثانية. سمعتم؟ هذه الصورة، إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى. طيب، ترفع رأسك بإيش؟ بالتكبير
8: جهرا.
0: فإذا استويت جالسا تزحفت إلى مكان الإمام، تسجد بهم السجدة الثانية على في مكان الإمام، ما كذا؟ طيب زين. الصورة
8: السابعة،
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية، أيضا الأمر سهل، ترفع رأسك من السجدة الثانية بالتكبير جهرا. فإذا كان مثلا للقيام، فإذا قمت وانتصبت قائما تقدم إلى مكان الإمام وتكمل به الركوع، وإذا كان موضع أو جلوس مثلا التشهد الأول والتشهد الثاني ترفع رأسك بالتكبير جهرا وتجلس، فإذا جلست تزحف إلى مكان الإمام. انتبهتم؟ شيء إشكال؟ طيب، تقول ما شيء إشكال خفان، تفضل. إذا استخلفك الإمام في السجدة الثانية كيف تصرف؟
4: إذا استخلفني الإمام في السجدة الثانية وقال تقدم يا خلفان، أقوم أكمل أولا التسبيح سبحان ربي الأعلى سرا، ثم أقوم في مكاني بالتكبير. فإذا كان للقيام
0: تكبير جهرا ولا سرا؟
4: جهرا.
0: جهرا،
4: نعم. فإذا كان للقيام أستوي قائما في مكاني ثم أتقدم إلى مكان الإمام وأكمل بهم الصلاة.
0: طيب،
4: وإن كان قيامي للجلوس كالتشهد الأول أو التشهد الثاني، أقوم بالتكبير من سجودي جهرا مكبرا، ثم بعد ذلك أزحف إلى مكان الإمام.
0: متى؟
4: وأنا جالس.
0: بعد أن تستوي
4: جالسا،
0: تزحف إلى مكان الإمام وتكبر بهم الصلاة.
4: نعم،
0: واضح معكم أكيد؟
7: واضح.
0: طيب، هذا على كم صورة؟ سبع صور. الصورة الثامنة، يستخلفك الإمام في التشهد الأول، أيوة الأمر سهل، تبقى مكانك حتى تنتهي إلى عبده ورسوله، ثم تقوم بالركعة الثالثة بالتكبيرة إيش؟ جهرا. فإذا استويت قائما للركعة الثالثة ما تفعل؟ تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة. الأمر سهل ولا ما سهل؟ تذكرنا أن بعض العلماء قد يزحف قليل، لكن ما كذا؟ تكمل التشهد الأول، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة تقوم بالتكبير جهرا، الله أكبر. فإذا استويت قائما تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة، ما كذاك؟
7: نعم.
0: الصورة
7: تاسع،
0: إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير، هو تكمل التحيات حتى تنتهي إلى عبده ورسوله. وتمت التحيات؟
7: تمت.
0: طيب، فإذا انتهيت إلى وأشهد أن محمد عبد ورسوله تزحف قليل عن الصف قدما تبرز عن الصف قليل ثم تأتي بالدعاء الذي كنت تدعو به في التشهد الأخير صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بالدعاء فإذا أردت التسليم تتقدم إلى مكان الإمام وتسلم وإذا سلمت مكانك فلا بأس عليك وكذا عرفتم الآن شيء ما هي فرق إذا استخرفك الإمام في التشهد الأول تبقى في مكانك حتى تقوم للركعة الثالثة ما تتقدم إلى مكان الإمام بعد أن تتصل قائما للركعة الثالثة لكن تقوم للركعة الثالثة بالتكبير جهرا وإذا استخرفك الإمام في التشهد الأخير لكن تكمل التحيات فإذا أكملت التحيات تسحب قليل حتى تبرز عن الصف ثم تأتي بالدعاء فإذا أكملت الدعاء تقدم إلى مكان الإمام تزحف إلى مكان الإمام وتسلم من الصلاة وأنت في مكان الإمام قال يا سلسائل لو سلمت مكانك هل من بأس؟
5: لا
0: انتهينا هذه الصور كم؟
5: تسعة
0: كم؟
5: تسعة
0: صور تسعة صور
5: نعم
0: طيب العاشرة نعم العاشرة إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة يستخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة أنت دخلت مع الإمام مثلا في الركعة الثانية فاتتك الركعة الأولى ما في ذاك مثلا في الركعة الثالثة استخلفك الإمام تقدمت طيب كيف تفعل تكمل الصلاة وتأتي بالتشهد التشهد الأخير حتى تنتهي إلى وأشهد أن محمد عبد ورسوله وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ماذا تفعل تسلم
5: لا
0: لأن صلاتك لم تكمل تقوم تقضي الركعة الأولى طيب والمامومون ينتظرونك طيب فإذا قضيت ما عليك جلست أتيت بالدعاء سلمت وسلم الجميع وقد يسأل سائل يقول لو انصرفوا قبل أن تكمل قالوا ليس عليهم بأس ولكنهم لا يمرون بذلك وإنما يمرون بماذا؟ بالانتظار وإذا فطن رجل منهم وسلم بهم وسلموا فلا بأس عليهم وكما قلنا سابقا أنهم يمرون بالانتظار حتى يكمل الإمام صلاته ويسلم الجميع واضح المسألة واضحة؟ طيب كيف واضحة؟ فضل الحبسي محمد
2: نعم
0: أي الصورة؟
2: إذا استخلف الإمام أحد المستدركين لإكمال الصلاة يتقدم ويكمل الصلاة ثم يقوم بعد أن يأتي بالتحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لقضاء ما فاته والمأمومون ينتظرونه فإذا قضى ما فاته وجلس سلم وسلم من وراءه
0: شكرا طيب زين إذا فطن أحد المأمومين وسلم لهم وسلموا هل من بأس؟
2: لا ليس عليهم
0: ليس عليهم بأس وإذا انصرفوا قبل يسلم الإمام قال ليس عليهم بأس ولكنهم
2: لا
0: يمرون بذلك وإنما يمرون بالانتظار نعم طيب الصورة الحادية عشر إذا كان الإمام مسافر والمستخلف مقيم انتبهوا إذا كان الإمام مسافر مثلا كم يصلي؟ ركعتين والمقيم يصلي مع المسافر ركعتين يكمل ركعتين بنفسه أليس كذلك؟ طيب هو في الركعة الثانية استخلفه الإمام المستخلف مسافر ولا مقيم؟ مستخلف مسافر الإمام والمستخلف مقيم طيب صلى بهم هل يصلي بهم؟ يكمل بهم صلاة الإمام المسافر كم ركعة؟
5: ركعتين
0: طيب فإذا أكمل ركعتين وجلس للتشهد الأول وأتى بالتشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هناك مسافرون وهناك مقيمون طيب وماذا يفعل؟ هو يقوم يكمل صلاته بنفسه يقوم يكمل الثالثة والرابعة وإذا كان عندهم مقيمون أيضا أيضا يكملون بأنفسهم ولا يكمل بهم؟
5: لا
0: لا يكملون بأنفسهم، كل واحد يكمل بنفسه. الثالثة والرابعة. طيب والمسافرون؟ المسافرون ينتظرون حتى يكمل الإمام صلاته، فإذا كمل صلاته وسلم سلم الجميع. طيب وكما قلنا سابقا لو انصرفوا قبل ذلك قال لا يعادة عليهم، ولكنهم لا يمرون بذلك. وإذا فضل أحد منهم أيضا وسلم من مسافرين وسلم بهم أيضا فلا بأس عليهم، ولكن كما قلنا سابقا أنهم يمرون بإيش؟ بالانتظار. نعم. بقي الصورة واحدة، هي الصورة الأخيرة التي هي 12. إذا كان إمام مقيما والمستخلف مسافر، طيب هل يكمل بهم صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟ أنتم مسافرون هنا مثلا، صلون خلف إمام المقيم بعد أن أحرم، قال واحد منكم تقدم يا فلان، فضل خلفها، تقدم يا خلفان، تقدم يا مروان.
5: نعم.
0: كيف تفعل؟ هل تكمل صلاة ركعتين ولا أربع؟
5: أربع ركعات.
0: أربع ركعات، لأنك أحرمت على أربع.
5: على أربع.
0: وأحرمت على أنك تصلي بصلاة الإمام المقيم. وإذا صليت مع الإمام المقيم الواجب عليك أن تصلي كم؟
5: أربعة.
0: أربعة. أربعة. فإذا أحرمت على أربعة تكمل أربعة.
5: أربعة. نعم.
0: تكمل تصلي بهم أربعة ركعات. سمعته؟
5: نعم.
0: طيب هذه المسألة التي أخبرتكم عنها بأنها وقعت مع الإمام الخليل رحمة الله عليه مع بعض الطلاب، كان يصلي بهم قريبة العشاء الآخرة. زين. وعناه أمر في صلاته، فقدم أحدهم، تقدم الطالب وأكمل بأصحابه ركعتين، لأنهم كلهم مسافرون، الموجودون هناك كلهم مسافرون، فأكمل بهم ركعتين. ما تقولوا؟ صحيح ولا خطأ؟
5: خطأ.
4: خطأ صحيح.
0: طيب لما رجع الإمام وسأله عما فعلوا أخبروه، قال ما أصبتم، فصلى بهم صلاة فريضة العشاء مرة أخرى. تبهتم؟
5: نعم.
0: طيب الآن ذكرنا معكم إني مسألة استخلاف، وكيف يستخلف الإمام، وكيف يتصرف المستخلف. وكذلك ذكرنا معكم كم 12 صورة.

0: جهرا.
1: جهرا زين.
0: نعم. يقرأه هل يبدأ من
1: لا السؤال الثاني باري الجواب بعد.
0: إذا استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت القراءة سرا.
1: نعم.
0: الثالثة إذا استخلفك الإمام بعد أن أكمل الفاتحة.
1: نعم.
0: الصورة الرابعة إذا استخلفك الإمام بعد أن شرع في الصورة.
1: إذا شرع في الصورة ولا في السورة؟
0: في السورة.
1: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع.
1: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى.
1: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية. إذا استخلفك الإمام وأنت في التشهد الأول. إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير. إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة. إذا كان الإمام مسافر والمستخلف مقيم. إذا كان الإمام مقيما والمستخلف مسافرا.
1: طيب الوقت انتهى، سنناقشكم في هذه الأشياء إن شاء الله في الحلقة الآتية. قبل أن نكمل لابد لكم مناقشة حتى يكون عندكم استعداد، وهذا يقول على كل حال ينبغي يكون لكل طالب من طلبة العلم يكون على السلام مستعد ويصلي جماعة ماموم. لو استخلفه الإمام يستطيع التصرف في أي موضع إن كان، ما يتلعثم من كيف أفعلك توقفيني. سمعتم؟ هذا بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الحافظ المنان الذي جعل البيوت ملاذا للسكينة وأمرنا بحفظ الأمانات ورعاية الفطرة. أهلا بكم في مرفعنا اليوم، مرفأ الحماية والأمان الأسري، حيث نسترد طهارة بيوتنا في زمن اقتحمت فيه الشاشات هدوء المضاجع وتسرب الضجيج الرقمي إلى أعماق القلوب. في هذا العصر الذي أشرعت فيه أبواب البيوت على مصرعيها لأمواج المجاز، وغدا كل طفل يحمل في كفه الصغير نافذة مفتوحة على العالم بأسره، نجد الوالدين في حيرة بالغة أمام سيل المشتتات. نرى الجدران الإسمنتية قائمة، لكن الحدود المعنوية قد انهارت، حيث يجلس أبناؤنا بين أظهرنا بأجسادهم، بينما أرواحهم وعقولهم مغتربة في عوالم افتراضية تمحو المبادئ وتزرع القلق، فنشعر بالفقد الخفي ونحن في قلب اللقاء. إن بناء حصن الأسرة أيها المستمع الكريم ليس جدارا يشاد من المنع والحظر، ولا سجنا من الرقابة الصارمة، بل هو غراس دافئ لليقين يجعل باطن الطفل أقوى من مغريات ظاهرة. حينما نبني الملاذ الآمن في الأسرة، نفهم أن الحماية الحقيقية تبدأ من إعادة الدفء إلى الحوار وسكب الحنون.

0: في العلاقات ليصبح البيت المكان الأول الذي يهرع إليه الأبناء حين تستبد بهم حيرة الفضاء المفتوح. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بأمر جليل يضع المسؤولية في نصابها، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنها الآية التي تعلن أن الوقاية ليست حركة فردية، بل هي مشروع حمائي ممتد يشمل جسد الأسرة وروحها. فالأمر بالوقاية هنا يبدأ من تهذيب الذات لتكون قدوة، ثم حصانة الأهل بالعلم والأدب والحب. ومن منبع المشكاة النبوية الشريفة نستمع إلى القول الذي يصوغ معيار الرعاية، حينما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية شاملة وعامة، فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويتجلى هذا الحرص النبوي على النشء حين جعلت التربية الإيمانية منذ الصغر هي الدرع الأساسي الذي يحمي الجوارح ويضبط حركة الإنسان في سائر أيامه. إن التساهل في حماية عقول الأبناء مما يمس دينهم وأخلاقهم يعد غبنا لهذه الأمانة العظيمة. ولهذا كان علماء عمان يرون في الأسرة الممكنة عماد المجتمع الصالح، فقد جعلوا تأديب الأبناء وغرس قيم التقوى في صدورهم وحفظهم من السلوكيات الدخيلة الشرط الأول لاستقامة الحياة. وفي مفاهيمهم تعتبر المودة الأسرية والتعلم الحي داخل البيت هما المصد الأقوى ضد شبهات الزمن وفتنته. ويؤكد علماء التفسير أن معنى الآية الكريمة يتجسد في أمر الأهل بالطاعة ونهيهم عن المعصية وتعليمهم زجرا وتأديبا، لأن الجهل خطر يأكل القلوب كما تأكل النار الحطب. حينما تبني في بيتك ميزانا يجعل أبناءك يميزون بين الخبيث والطيب حتى في غيابك، فأنت لا تمنحهم مجرد نصائح، بل تشيد في نفوسهم حصنا إيمانيا لا تستطيع اختراقه كل شاشات العالم. فكيف نجعل بيوتنا ملاذا آمنا في عصر التشتت؟ إن الأمر لا يحتاج إلى صراع دائم مع التكنولوجيا، بل إلى صناعة بديل وجداني دافي، أن يجد الطفل في بيته من الحب والاستماع والأمان ما يغنيه عن البحث عن التقدير الزائف خلف الشاشات. حينما نجعل يقين الإيمان حاضرا في جلساتنا، سيكبر الأبناء بنفوس أبية تستعلي على التفاهة، وسيشعر المرء أن بيته قد استقر في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير. وإليكم أيها الآباء والأمهات الخطوة العملية لهذه الحلقة المباركة. اعتمدوا مبدأ ساعة السكينة الأسرية. في كل مساء أغلقوا جميع الهواتف والشاشات لمدة ساعة واحدة فقط، واجتمعوا حول مائدة أو في جلسة دافئة تبادلوا فيها الأحاديث، واقرأوا آية أو قصة كريمة، واقتربوا من أرواح أبنائكم بالحب. اصنعوا هذا الملاذ الصغير في بيوتكم لتكون صدورهم حصونا منيعة باليقين مهما ضج العالم من حولهم. أستودع الله أرواحكم وسكينة بيوتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: لا انجراف ولا انعزال،
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم له الحمد، ما غسل الصبح وجه النهار بضيائه، فتبسم مشرقا ببهائه. تزخر وسائل التواصل كل يوم بتزاحم الأخبار وتتابع الأحداث وتنوع القضايا وما يشغل الناس ويستولي على اهتماماتهم، وفي خضمها يبقى المؤمن بميزانه الإيماني في نظرته وتقييمه لما يسمعه ويراه ويتابعه، ميزان يجعله غير منجرف مع كل موجة، ولا هو منعزل عن واقعه، فيمضي يحسن تفاعله على عقل مستنير بالرشد وقلب ذي صلة بربه. فالناس تتجدد في حياتهم كل يوم قضايا، وتستأثر باهتماماتهم أحداث كأخبار الصحة والاقتصاد والتعليم والعمل، وكتقلبات الطقس وما يستجد مما تتناقله وسائل التواصل، ويتنوع ما يصعد إلى الأكثر رواجا واهتماما لديهم. وديننا الكريم يربي النفوس على التوازن لمتابعة ما ينفع وتأدية ما يجب، والقيام بالحقوق تجاه المجتمع، والعناية الواعية بأمر الناس وما يشغلهم، مع التحرز من آفات القلق والاضطراب، فلا غفلة عن الواقع ولا اشتغال به بصور مفرطة، فلكل خبر قدره ولكل قضية حجمها، فلا تهويل لما هو صغير ولا استخفاف بما هو عظيم، ولا انقياد خلف وسائل التواصل بانفعال قبل التثبت والتبين، ولا أحكام تلقى قبل التحقق والتأكد، متذكرين أن الكلمة مسؤولية، وأن النشر أمانة، وأن من أعظم صفات المؤمنين عدلهم وصدقهم وإقامتهم الشهادة لله بالحق. وأجمل التفاعل هو ذلك الذي يتحول فيه الاهتمام إلى عمل بناء، فأخبار النجاحات يهنأ أصحابها وتعزز مسيرتهم، وأنباء الحاجات ينصر أهلها لتسد حاجاتهم، ومشاهد الخير والبر تنشر ليشاع أمرها. أما الشائعات ففيها التأني والكف عن الترويج حتى ينجلي أمرها. وهكذا شأن المؤمن له حضوره الذي يبني ويبث الفضل والطمأنينة، ولا يرمي بما يتسبب في قلق أو توتر أو تنازع، ويملك بزمام نفسه فلا تستعبده الأحداث، ويحسن التعامل فلا ينساق خلف العناوين الرائجة والمتغيرة. لك الحمد، لك الحمد، باسمك بان الصباح وألقى سناه ولاح النجاح، وسارت إليك نفوس بحب دعاها نداء الهدى والفلاح. فهي بنا لله ربنا، مع نفوس عامرة بالإيمان، ثابتة في تفاعلها مع متغيرات يومياتها، جعلين من كل حدث فرصة لشكر النعم وتصحيح العمل وسد الخلل وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه

0: يكفرون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: آمين.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين

فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم

يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بين

0: الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: آمين تنزيل الكتاب من الله

والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر

قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

0: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تبع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم

0: فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيؤتكم تبخلوا ويخرج أضغاركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

عدوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشر

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

لقد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه المسألة من مسائل الاشتغال، والاشتغال أن يشتغل الفعل بضمير عن الاسم الظاهر الذي تقدمه، ولو لم يكن هناك ضمير لكان المفعول به قطعا كلمة كل، أو لكان المفعول به مطلقا كلمة كل، ويكون التقدير على جهة التقريب للأذهان: وكل شيء فصلنا تفصيلا. وعلى هذا تكون كلمة كل منتصبة بمفعول، بل منتصبة بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور، والتقدير: وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلا. ولذلك نقول في الإعراب: كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه محذوف وجوبا وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويكون الفعل الظاهر وهو فصل ناصبا للضمير الذي اتصل به وهو الهاء، ونقول في الإعراب: فصلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تفصيلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد لعامله، لأن المفعول المطلق يكون على ثلاث صور: فيكون مؤكدا لعامله، ويكون مبينا للنوع، ويكون مبينا للعدد. وهذه الجملة وهي فصلناه تفصيلا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وأما الجملة التي قبلها وهي المكونة من الفعل المحذوف وجوبا ومن فاعله ومن المفعول به وهو كل شيء، فهي معطوفة على الجملة جعلنا الليل والنهار آيتين، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، وبذلك يكون هناك جملتان: الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كلمة أو وهو كل شيء، والتقدير: وفصلنا كل شيء. والجملة الثانية هي فصلناه تفصيلا، وهي جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 13 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في

عنقه. جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فيها أسلوب اشتغال أيضا كالجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكل منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور وهو ألزم، والمعنى وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. وهذه الجملة وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كل إنسان معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وكل شيء، والتي قدرناها بقولنا وفصلنا كل شيء. وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمنا كل إنسان طائره في عنقه. جملة فعلية وهي جملة تفسيرية، والفعل ألزمنا مفسر للفعل المحذوف وجوبا، وهذه المسألة هي مسألة الاشتغال، بحيث يكون الفعل مشتغلا بضمير عن الاسم الظاهر الذي يذكر قبله. ألزمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل ألزم يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأصله أنه متعد إلى مفعول به واحد، ويقال لزم فلان فلانا، أو يقال لزم الشيء. فلما دخلت عليه الهمزة وهي همزة التعدية جعلته متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. طائره، طائر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. في عنقه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عنق اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بالفعل ألزمنا، ألزمناه في عنقه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل ألزم. ويجوز في الجار والمجرور في عنقه أن يكون حالا، وصاحب الحال طائره. وعلى هذا فالجار والمجرور في عنقه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في عنقه.

أو يكون في عنقه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة ألزمناه طائره في عنقه جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، جملة فعلية معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا، وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المحذوفين ومن المفعول به وهو كل إنسان. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج، نخرج له، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. القيامة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف يوم متعلق بالفعل نخرج، نخرج يوم القيامة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل نخرج. كتابا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يلقاه منشورا، جملة فعلية وقعت بعد نكرة وهي كلمة كتابا، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة وهما الفعل والفاعل. يلقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه فعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يلقى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إنسان. منشورا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به للفعل يلقى. والجملة يلقاه منشورا صفة لكلمة كتابا، والصفة تتبع الموصوف والموصوف منصوب، فتكون هذه الجملة في محل نصب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذه الجملة الفعلية تقدم أنها معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه، المكونة من المفعول به المذكور ومن الفعل وفاعله المحذوفين، وهذه المسألة مسألة اشتغال، فتكون الجملة نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من

0: شورى معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا حمدا، وصلاة ربي وسلامه على النبي.

0: الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة هود عليه السلام. وهذا المشهد يطل علينا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كيف اعتنى سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتفاصيل في إكرام ضيفه، فذكرنا أنه أتاهم بنفسه، إذن جاء بعجل حنيذ، إذن جاء هو، إذن خدمهم بنفسه وجاءهم بعجل وهو أفضل ما لديه من الأنعام، واختار أن يكون عجلا لا ثورا مثلا، لأن لحم العجل أطيب وألين، واختار أن يكون سمينا كما قلنا استشهادا بالآيات التي في سورة الذاريات، فجاء بعجل سمين، وقلنا أنه حنيذ، وذكرنا معنى الحنيذ أنه السمين الحار المشوي الذي يسيل ودكه، وذكرنا أيضا أنه جاء بعجل بمعنى عجل كامل، ليس بفخذه أو بنصفه أو ربعه، وإنما جاء بعجل كامل، فهذا أبلغ في الإكرام. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتنى هنا بالتفاصيل في إكرام ضيفه. وأنا أذكر لكم ذلك أيها الإخوة الكرام، أتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية الشريفة هذا الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه لأجل إكرام هذا الرجل، فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرجل الأنصاري، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فانظر إلى شدة الفقر وهذا الكرم العجيب، وكيف يصنعون لئلا تدخل الضيف وحشة من قلة الطعام، فيأكل في الظلام حتى يشبع ويظن أنهم يأكلون معه. وإن تعجب من هذا الأمر أخي الكريم، فعجب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها شيء إلا الماء. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، معترفين بفضلك، مكرمين لمن أمرتنا بإكرامهم. اللهم إنك كريم تحب الكريم، فخذ بأيدينا إلى ذلك، وتكرم علينا ببر عفوك ونور هدايتك يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الحافظ المنان الذي جعل البيوت ملاذا للسكينة وأمرنا بحفظ الأمانات ورعاية الفطرة. أهلا بكم في مرفعنا اليوم، مرفأ الحماية والأمان الأسري، حيث نسترد طهارة بيوتنا في زمن اقتحمت فيه الشاشات هدوء المضاجع وتسرب الضجيج الرقمي إلى أعماق القلوب. في هذا العصر الذي أشرعت فيه أبواب البيوت على مصرعيها لأمواج المجاز، وغدا كل طفل يحمل

في كفه الصغير نافذة مفتوحة على العالم بأسره. نجد الوالدين في حيرة بالغة أمام سيل المشتتات. نرى الجدران الإسمنتية قائمة، لكن الحدود المعنوية قد انهارت، حيث يجلس أبناؤنا بين أظهرنا بأجسادهم، بينما أرواحهم وعقولهم مغتربة في عوالم افتراضية تمحو المبادئ.

0: سجنا من الرقابة الصارمة، بل هو غراس دافئ لليقين يجعل باطن الطفل أقوى من مغريات ظاهرة. حينما نبني الملاذ الآمن في الأسرة، نفهم أن الحماية الحقيقية تبدأ من إعادة الدفء إلى الحوار وسكب الحنو في العلاقات، ليصبح البيت المكان الأول الذي يهرع إليه الأبناء حين تستبد بهم حيرة الفضاء المفتوح. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بأمر جليل يضع المسؤولية في نصابها، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنها الآية التي تعلن أن الوقاية ليست حركة فردية، بل هي مشروع حمائي ممتد يشمل جسد الأسرة وروحها. فالأمر بالوقاية هنا يبدأ من تهذيب الذات لتكون قدوة، ثم حصانة الأهل بالعلم والأدب والحب. ومن منبع المشكاة النبوية الشريفة نستمع إلى القول الذي يصوغ معيار الرعاية، حينما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية شاملة وعامة، فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويتجلى هذا الحرص النبوي على النشء حين جعلت التربية الإيمانية منذ الصغر هي الدرع الأساسي الذي يحمي الجوارح ويضبط حركة الإنسان في سائر أيامه. إن التساهل في حماية عقول الأبناء مما يمس دينهم وأخلاقهم يعد غبنا لهذه الأمانة العظيمة. ولهذا كان علماء عمان يرون في الأسرة الممكنة عماد المجتمع الصالح، فقد جعلوا تأديب الأبناء وغرس قيم التقوى في صدورهم وحفظهم من السلوكيات الدخيلة الشرط الأول لاستقامة الحياة. وفي مفاهيمهم تعتبر المودة الأسرية والتعلم الحي داخل البيت هما المصد الأقوى ضد شبهات الزمن وفتنته. ويؤكد علماء التفسير أن معنى الآية الكريمة يتجسد في أمر الأهل بالطاعة ونهيهم عن المعصية وتعليمهم زجرا وتأديبا، لأن الجهل خطر يأكل القلوب كما تأكل النار الحطب. حينما تبني في بيتك ميزانا يجعل أبناءك يميزون بين الخبيث والطيب حتى في غيابك، فأنت لا تمنحهم مجرد نصائح، بل تشيد في نفوسهم حصنا إيمانيا لا تستطيع اختراقه كل شاشات العالم. فكيف نجعل بيوتنا ملاذا آمنا في عصر التشتت؟ إن الأمر لا يحتاج إلى صراع دائم مع التكنولوجيا، بل إلى صناعة بديل وجداني دافئ. أن يجد الطفل في بيته من الحب والاستماع والأمان ما يغنيه عن البحث عن التقدير الزائف خلف الشاشات. حينما نجعل يقين الإيمان حاضرا في جلساتنا، سيكبر الأبناء بنفوس أبية تستعلي على التفاهة، وسيشعر المرء أن بيته قد استقر في مرفأ منيع لا تقلقه عواصف التغيير. وإليكم أيها الآباء والأمهات الخطوة العملية لهذه الحلقة المباركة. اعتمدوا مبدأ ساعة السكينة الأسرية. في كل مساء أغلقوا جميع الهواتف والشاشات لمدة ساعة واحدة فقط، واجتمعوا حول مائدة أو في جلسة دافئة تبادلوا فيها الأحاديث، واقرأوا آية أو قصة كريمة، واقتربوا من أرواح أبنائكم بالحب. اصنعوا هذا الملاذ الصغير في بيوتكم لتكون صدورهم حصونا منيعة باليقين مهما ضج العالم من حولهم. أستودع الله أرواحكم وسكينة بيوتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبه.

يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب، وجعل في حفظه رفعة ومقاما، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن، محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد الصلة. ومد الصلة يكون في هاء الكناية، وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، ويلحق بها هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة. ومد الصلة هو إشباع حركة هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ضما أو كسرا إذا وقعت بين متحركين، حتى يتولد من الضمة واو مدية ومن الكسرة ياء مدية. وحالات هاء الكناية من حيث المد وعدمه حالتان: الأولى الحالات التي تمد فيها مد صلة، تمد حركة هاء الضمير إذا وقعت متحركة بين متحركين، فإذا كانت مضمومة وصلت بواو مدية، نحو فلما تبين له أنه عدو لله، وإذا كانت مكسورة وصلت بياء مدية، نحو ولا يشرك في حكمه أحدا، ونحو وكان به بصيرا. وأنواع مد الصلة نوعان: الأول مد صلة كبرى، وهو أن يقع بعد هاء الضمير همز، نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونحو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فتمد أربع أو خمس حركات، وتلحق بالمد المنفصل، وحكمها الجواز. النوع الثاني مد صلة صغرى، إذا لم يقع بعدها همز، نحو لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. وتلحق بالمد الطبيعي، وتمد حركتين وصلا، ويوقف عليها بالسكون. وحكم مد الصلة الصغرى واجب، ويلحق بالمد الطبيعي، ويستثنى من هذا الحكم قوله تعالى يرضه لكم في سورة الزمر، فإن حفصا قرأها بضم الهاء دون صلة. ويلحق بهاء الكناية هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه حيث وقعت، ومثاله أيكم زادته هذه إيمانا، تمد مد صلة كبرى. هذه جهنم، تمد مد صلة صغرى. الثانية الحالات التي لا تمد فيها مد صلة، إذا لم تتحقق شروط المد، وذلك في الحالات التالية: أولا إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، نحو قوله سبحانه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويستثنى لحفص كلمة واحدة وهي فيه من قوله تعالى ويخ

0: مهانا، حيث إن حفصا وصلها بياء الصلة بمقدار حركتين بسبب التلقي والمشافهة. ثانيا، أن تكون متحركة وما قبلها متحرك وما بعدها ساكن، نحو له الملك وله الحمد. ثالثا، من الحالات التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون ساكنة بين متحركين، نحو فألقه إليهم وأرجه وأخاه. الحالة الرابعة التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون متحركة بين ساكنين، نحو يعلمه الله. وقرأ حفص كلمة أنسانيه بضم الهاء الواقعة بعد ياء ساكنة في سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وكلمة عليه في سورة الفتح، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الانشقاق التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الانشقاق، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ينتبه القارئ في كلمة السماء للمد المتصل الواجب، يمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا، وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في كلمة انشقت، وينتبه القارئ للتاء المفتوحة فلا يقرأ بترك الهمس، انشقت وحقت مدت، يقرأ خطأ بترك الهمس انشقت وحقت مدت، أو ينطق الهمس مشوبا بالسين نحو انشقت وحقت مدت، وإنما اللفظ الصحيح انشقت وحقت مدت. وينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة، وألقت. وفي قوله سبحانه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينتبه القارئ للمد المنفصل، يا أيها، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة الدال الساكنة في كلمة كدحا فلا يقرأ كدحا، وينتبه لغنة الميم المشددة في فأما فهي أكمل ما تكون فيها، وينتبه للإخفاء الحقيقي في الإنسان وينقلب، وينتبه للإخفاء الحقيقي

0: في الإنسان وينقلب. وفي قوله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. ينتبه القارئ لغنة الميم المشددة في وأما وللمد المتصل في وراء ظهره مع ضرورة ترقيق الواو والهمزة فيها، فلا يقرأ وراء بالتفخيم، وينتبه لترقيق الهاء وهمسها في كلمتي ظهره وأهله، وإثبات مد الصلة الصغرى وصلا، ولقلقلة الدال في كلمة يدعو. وفي كلمة يحور يخطئ بعضهم فيقرأ بإضافة ألف وقفا على يحور هكذا يحورا، قياسا على ما قبلها مسرورا وما بعدها بصيرا. والصواب الوقف عليها بالراء الساكنة المفخمة يحور. وفي قوله سبحانه: بلى إن ربه كان به بصيرا. ينتبه القارئ للمد المنفصل بلى إن، ولغنة النون المشددة، ولترقيق الباء في كلمة بصيرا، فلا يقرأ بصيرا بتفخيم الباء. وفي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ينتبه القارئ لإتمام المد الطبيعي في آمنوا وعملوا، ولإظهار التنوين إظهارا حلقيا في لهم أجر غير، لوقوع الغين بعده مع مراعاة قلقلة الجيم في لهم أجر غير ممنون. وينتبه لصفة البينية أي التوسط في الميم، في الميم الساكنة في كلمة ممنون. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنشقاق. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.

ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن.

0: لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد جاء

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَّبُوا

فمنهم شقي وسعيد.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرءا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 39 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية مباركة على قصرها وقلة جملها، تلقم أولئك المعاندين المعارضين لهذه الشريعة المطهرة فروعا وأصولا، تلقمهم الحجر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: جميل جدا. أولا، أتحاجوننا؟ هذا مد لازم.
2: مد لازم؟
0: نعم، مد لازم، وهو من أطول المدود، ولا بد من 6 حركات. أتحاجوننا، وأصله أتحاججوننا.
1: أتحاججوننا؟
0: نعم، لكن أدغمت الجيم في الجيم باعتبارهما مثلين، فصار هكذا أتحاججوننا، فالمد لازم. أتحاججوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ليس في هذه الآية من الأحكام التجويدية إلا حكم واحد، وهو الأول، المد اللازم.
2: فهل لا تخبرنا أستاذنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية في سلسلة متصلة الحلقات ترد على أولئك المعاندين المعارضين لهذه الملة التي هي ملة

0: إبراهيم عليه السلام. هم يحاجون في كل شيء، في شأن من شؤون هذه الشريعة، بل في أي شأن من شؤون هذه الشريعة أصولها وفروعها. وما قبل هذه الآية تذكر أن صبغة الله هي من أحسن الصبغ، بل هي الصبغة الحقيقية التي يصطبغ بها عباد الله ليرتفعوا درجات عنده.
1: وهنا سؤال يدور في بالي يا أستاذنا منذ الحلقة الماضية.
0: ما شاء الله، هات سؤالك الذي يدور في بالك والذي خطر الآن، فهذه الآية متصلة بما قبلها.
1: ما المقصود يا أستاذنا بالصبغة تحديدا في قوله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون؟
0: صبغة الله المقصود بها الإيمان، الاعتقاد والعمل.
1: الاعتقاد والعمل؟
0: نعم، لأن الشريعة، شريعة الإسلام، جاءت باعتقاد وعمل وقول، فالإيمان لا يحصل إلا بذلك، بالاعتقاد الصحيح والعمل الملائم الذي هو مشروع، وبالقول الذي هو قول لا إله إلا الله. هذه هي الصبغة الحقيقية التي يرتفع بها الإنسان عند الله درجات ويرضى بها عنه، وهي فضل من الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي أنا تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة.
0: تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة؟
2: نعم،
0: قل ما بدا لك.
2: يتصل بالتحديد بالصبغة، هل نستشف من إضافة الصبغة إلى الله ردا على أولئك الذين يتخذون الصبغة الحسية علامة على الإيمان وسبيلا إلى النجاة؟
0: نعم نعم، كيف لا، وهذه الآية طبعا هي رد عليهم، فأولئك مولعون بالمحسوسات، ذلك أنهم زعموا أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله حتى يصبغ بذلك الماء الذي فيه بعض القطرات من الماء الذي عمد به يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليه السلام فغسله، فاتخذوا من ذلك الماء مياها كثيرة، أي خلطوا ذلك الماء بالمياه في أحواض متعددة، وقالوا لا يخلو حوض منها من قطرة من ذلك الماء الذي عمد به عيسى عليه السلام. فاليهود كانت الصبغة ناشئة فيهم، لأن يحيى بن زكريا منهم، وعيسى بن مريم الذي جاء بالإنجيل وآمن به النصارى وكفر به اليهود، عيسى بن مريم عمده يحيى بن زكريا، فصارت الصبغة لدى النصارى أمرا مألوفا. فالله رد عليهم، قال صبغة الله أي هي المعتبرة، ومن أحسن من الله صبغة أي صبغة من أحسن من صبغة الله. وهذا على طريق المشاكلة كما أوضحنا سابقا في الآية التي تقدمت هذه الآية، أي الآية الرقم 38 بعد 100.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية المباركة، وهو قول الحق تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
0: جميل جدا، نبدأ بكلمة قل. قل
2: فعل أمر،
0: وهذا الأمر صحيح، ولذا بني على السكون، وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: قل يا محمد، أو قل يا من يمكن أن يصدر عنه قول من المسلمين، ولكنه موجه بالدرجة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد أتحاجوننا في الله؟ الهمزة
2: للاستفهام،
0: والمقصود بالاستفهام هنا التوبيخ والإنكار. تحاجون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
2: الواو في تحاجون،
0: واو الجماعة. نا مفعول به، وهو ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب.
2: فعلى من هو عائد يا أستاذنا؟
0: أتحاجوننا، نا يعني المسلمين، فهم الذين يحاجهم اليهود والنصارى. أما الواو فهو عائد إلى اليهود والنصارى، إذ هم المحاجون أتحاجوننا في الله؟
1: في الله جار ومجرور يا أستاذنا،
0: متعلق بالفعل قبله، وهو ربنا وربكم. الواو
1: استئنافية أو اعتراضية يا أستاذنا؟
0: قل الواو واو الحال، أي والحال أنه ربنا وربكم، فلم تحاجوننا فيه؟ وهو هو
1: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
0: أين خبر المبتدأ؟
2: رب،
0: ورب مضاف،
2: والضمير المتصل نا مضاف إليه،
0: وهو ربنا وربكم. الواو
1: واو عطف يا أستاذنا.
0: ورب معطوف على رب في قوله تعالى وهو ربنا.
1: إذن يعرب إعرابها يا أستاذنا.
0: نعم، ربنا وربكم، رب مضاف والكاف مضاف إليه
2: والميم علامة للجمع.
0: جميل جدا، وهو ربنا وربكم، فالجملة موضعها النصب على الحال.
1: وجملة أتحاجوننا في الله يا أستاذنا ما موقعها من الإعراب؟
0: مقول القول، لأنه مسبوق بقل، قل أتحاجوننا في الله، والحال أنه ربنا وربكم، فكلتا الجملتين مقول القول.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
0: الخطاب الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، أو لكل من يتأتى أن يخاطب بهذا الخطاب. أما الضمير في أتحاجون فهو لليهود والنصارى، فهم المجادلون في هذه الشريعة وصولها وفروعها. أما الضمير فينا فهو للمسلمين، أتحاجوننا في الله، وهو ربنا أي المسلمين، وربكم يعني المجادلين الذين جادلوا في شأنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حول هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة هود عليه السلام، وهذا المشهد يطل علينا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كيف اعتنى سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتفاصيل في

0: بكرام ضيفه، فذكرنا أنه أتاهم بنفسه، إذن جاء بعجل حنيد، إذن جاء هو، إذن خدمهم بنفسه، وجاءهم بعجل وهو أفضل ما لديه من الأنعام، واختار أن يكون عجلا لا ثورا مثلا، لأن لحم العجل أطيب وألين، واختار أن يكون سمينا كما قلنا استشهادا بالآيات التي في سورة الذاريات، فجاء بعجل سمين، وقلنا أنه حنيذ، وذكرنا معنى الحنيذ أنه السمين الحار المشوي الذي يسيل ودكه، وذكرنا أيضا أنه جاء بعجل بمعنى عجل كامل، ليس بفخذه أو بنصفه أو ربعه، وإنما جاء بعجل كامل، فهذا أبلغ في الإكرام. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتنى هنا بالتفاصيل في إكرام ضيفه. وأنا أذكر لكم ذلك أيها الإخوة الكرام، أتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية الشريفة هذا الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه لأجل إكرام هذا الرجل، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرجل الأنصاري، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فانظر إلى شدة الفقر وهذا الكرم العجيب، وكيف يصنعون لئلا تدخل الضيف وحشة من قلة الطعام، فيأكل في الظلام حتى يشبع ويظن أنهم يأكلون معه. وإن تعجب من هذا الأمر أخي الكريم، فعجب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها شيء إلا الماء. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، معترفين بفضلك، مكرمين لمن أمرتنا بإكرامهم. اللهم إنك كريم تحب الكريم، فخذ بأيدينا إلى ذلك، وتكرم علينا ببر عفوك ونور هدايتك يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قولٍ

أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف. لن جرافة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم له الحمد، ما غسل الصبح وجه النهار بضيائه فتبسم مشرقا ببهائه. تزخر وسائل التواصل كل يوم بتزاحم الأخبار وتتابع الأحداث وتنوع القضايا وما يشغل الناس ويستولي على اهتماماتهم، وفي خضمها يبقى المؤمن بميزانه الإيماني في نظرته وتقييمه لما يسمعه ويراه ويتابعه، ميزان يجعله غير منجرف مع كل موجة، ولا هو منعزل عن واقعه، فيمضي يحسن تفاعله على عقل مستنير بالرشد وقلب ذي صلة بربه. فالناس تتجدد في حياتهم كل يوم قضايا، وتستأثر باهتماماتهم أحداث كأخبار الصحة والاقتصاد والتعليم والعمل، وكتقلبات الطقس وما يستجد مما تتناقله وسائل التواصل، ويتنوع ما يصعد إلى الأكثر رواجا واهتماما لديهم. وديننا الكريم يربي النفوس على التوازن لمتابعة ما ينفع وتأدية ما يجب، والقيام بالحقوق تجاه المجتمع، والعناية الواعية بأمر الناس وما يشغلهم، مع التحرز من آفات القلق والاضطراب، فلا غفلة عن الواقع ولا اشتغال به بصور مفرطة، فلكل خبر قدره ولكل قضية حجمها، فلا تهويل لما هو صغير ولا استخفاف بما هو عظيم، ولا انقياد خلف وسائل التواصل بانفعال قبل التثبت والتبين، ولا أحكام تلقى قبل التحقق والتأكد، متذكرين أن الكلمة مسؤولية، وأن النشر أمانة، وأن من أعظم صفات المؤمنين عدلهم وصدقهم وإقامتهم الشهادة لله بالحق. وأجمل التفاعل هو ذلك الذي يتحول فيه الاهتمام إلى عمل بناء، فأخبار النجاحات يهنأ أصحابها وتعزز مسيرتهم، وأنباء الحاجات ينصر أهلها لتسد حاجاتهم، ومشاهد الخير والبر تنشر ليشاع أمرها، أما الشائعات ففيها التأني والكف عن الترويج حتى ينجلي أمرها. وهكذا شأن المؤمن له حضوره الذي يبني ويبث الفضل والطمأنينة، ولا يرمي بما يتسبب في قلق أو توتر أو تنازع، ويملك بزمام نفسه فلا تستعبده الأحداث، ويحسن التعامل فلا ينساق خلف العناوين الرائجة والمتغيرة. لك الحمد، لك الحمد، باسمك بان الصباح وألقى سناه ولاح النجاح، وسارت إليك نفوس بحب دعاها نداء الهدى والفلاح. فهي بنا لله ربنا، مع نفوس عامرة بالإيمان، ثابتة في تفاعلها مع متغيرات يومياتها، جعلين من كل حدث فرصة لشكر النعم وتصحيح العمل وسد الخلل وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يؤكد على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليون ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرة تصنيع. أضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الذي كانت قريبة من امتلاكه بحسب قوله. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الإجراءات الأمريكية انتهاك لسيادة الدول ولا يمكن أن تكون أساسا لحل الأزمة، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض على بنوك أو شركات التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينتي غزة وخان يونس. في سوريا أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا، مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. وندلت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، ما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولاييف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل قالت روسيا إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود وإقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سامارا. في سياق متصل، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه كييف في مجال الدفاعات الجوية. وأوضح زيلينسكي أنه تم الاتفاق على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية،
مع تأكيد الاستعداد لتوفير التراخيص اللازمة لإنتاج الصواريخ في وقت تترقب فيه أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة. دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز تنفيذ والبالغ 50% على عدد من المنتجات الكندية، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن، وصفها بأنها غير منصفة وغير اقتصادية وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق، معلنا أن بلاده ستطبق رسوما جمركية مساوية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. أعلنت باكستان عن مقتل نحو 50 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان، كما ضبط ودمر كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر. وأشار الجيش الباكستاني لاستمرار عمليات التطهير حتى القضاء على المسلحين وإرساء الأمن. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بلغراد إن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد سترسل طائرات وأفراد إطفاء لمساعدة صربيا في مكافحة حريق غابات هائل اندلع في محمية طبيعية، ولا تزال حرائق غابات كبيرة أخرى مشتعلة أيضا في سلسلة جبال ستولوفي. وفي إسبانيا وصل رجال الإطفاء في إقليم فالنسيا مكافحة حريق غابات اندلع إثر صاعقة برق لينتشر سريعا بالتزامن مع تغير في اتجاه الرياح وسرعتها، وجرى إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم. كما تستعد إندونيسيا لنشر 1500 جندي إضافي في بورنيو للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الجزيرة وتسببت في ضباب كثيف، وأتت الحرائق على أكثر من 200,000 هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا مع سيطرة الظروف المناخية الجافة. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل 6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. تجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان 226.5 مليون عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 191 مليون عماني. وتصدر قطاع التصنيع ب 92% من إجمالي قيمة السقوف الائتمان المعتمدة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية ب 6%، ثم قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ب 1%. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطا بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمج هذه المبادئ في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية، وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات
فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة 100 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها. وستواصل المبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يؤكد على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسرني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من تجاربه ومن قراءاته المتوسعة. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال والمخرج المتألق خالد بن درويش أولاد ثاني، وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكما أنتم كما يقال، أنتما رفيقا الدرب في هذا البرنامج بأجزائه الأربعة.
1: بارك الله فيكم شيخ أحمد بن سعود السيابي، ونحن لنا الشرف العظيم أن نلازمك وأن نتعلم من علمك ونستفيد كذلك من سلوكك وتعاملك مع الآخرين، فشكر الله سعيك.
2: بارك. آمين. بارك الله فيكم.
1: أعزائي المستمعين الأكارم، لقد جعل المولى تعالى في إنفاق المال من الرجل على الزوجات والعيال ثوابا وفضلا كبيرا، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفقه الرجل على من يعول صدقة يعود أجرها إليه، كما في الحديث الشريف عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: صلى الله عليه وسلم،
1: نفقة الرجل على أهله صدقة. نريد شيخ أحمد بن سعود السيابي أن نبدأ هذه الحلقة، والتي عنوناها بعنوان النفقة الشرعية، نريد أن نتدبر قول الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الموضوع: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هنا الله سبحانه وتعالى جعل بذل المال رمز للقوامة. نريد أن نبدأ هذه الحلقة بالحديث حول هذه الآية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن النفقة الشرعية أو النفقة في الإسلام هي الرابط العائلي لا سيما بين الزوج وزوجته، فالقوامة التي هي القيادة في الحياة لا بد أن يصحبها إنفاق، لأن هكذا نظام الحياة، حتى خارج الإطار الزوجي، خارج إطار الزوجية في بقية أمور الحياة، قائد المجموعة هو الذي ينفق على المجموعة، وقائد يعني في أي، والقائد لأي طيف من أطياف المجتمع هو الذي يتحمل الإنفاق عليهم، وهكذا بالنسبة إلى الزوج، لأنه قائد في بيته، قائد أسري في بيته، فعليه أن يتحمل الإنفاق. فالقوامة هنا كما ذكرنا في حلقات السابقة ليس معناها التسلط ومعناها الاستبداد ومعناها، إنما معناها القيادة الأسرية في تلكم الأسرة، وهذه القيادة طبعا تستدعي الإنفاق، فلذلك الإنفاق على الزوجة ولما يتبعهما من أولاد أو يتبع الرجل من آباء وأمهات إلى غير ذلك، هذه النفقة تكون يعني بالنسبة للزوجة على الزوج. وهكذا لو هنالك أناس يتطلب أو يجب أو ينبغي الإنفاق عليهم.
1: نعم.
2: إذن الله تعالى قال أن الرجال قوامون على النساء ما فضل به الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيضاً الإنفاق هو سر هذه القيادة. الإنفاق سر هذه القيادة. يعني فما يمكن يقول واحد أنا قائد ويظهر أنتوا أعطوني، أنتوا أنفقوا علي، أنتوا يعني لا. الإنفاق يعني القيادة تستدعي تحمل النفقة، تحمل الإنفاق، هو الذي ينفق على أسرته، ينفق على زوجته، ينفق على أولاده طبعا اللي هم يعني الواجب عليهم نفقته، أو الذين يعولهم فهذه هي النفقة.
1: إذن أنا أول شيء شدني تعريفكم للقوامة على أنها القيادة.
2: قيادة طبعا.
1: وبالتالي الدكتاتوري والمتسلط والذي يضرب يخرج
2: ليس من تعريف القيادة. هذا ما يكون قيادة ولا يكون هناك انسجام، حتى لو أنفق لو أعطى ما له يعني قيمة هذا العطاء، يعني كما يقول إيش هناك لا عطاء مع المن والأذى. يعني فلا بد أن يكون هناك قيادة، والقيادة فيها انسجام، وتحدثنا في حلقات سابقة عما ينبغي أن يكون بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، يعني من التشاور، من يعني ومن التراضي، ومن يعني أمور عديدة.
1: نعم. إذن هل نفهم أن النفقة هي واجبة على الزوج؟
2: لا شك واجبة.
1: ما الله هي موظفة؟
2: لا، ترتب أمورها. النفقة واجبة على الزوج بعقد الزواج الذي كان بينهما، فلذلك النفقة هي على الزوج. قالوا إن كان الزوج فقيرا والمرأة غنية أو الزوجة غنية لا تجب عليها النفقة، وإنما تجب على الزوج، فإذا هي أنفقت يكون على سبيل الدين على زوجها.
1: إذا كان هو فقير وهي غنية ويكون على سبيل الدين.
2: على سبيل الدين، متى أن ما يسر الله تعالى عليه يعني يرجع إليها يعني ما أنفقته.
1: وإن دفعت من طيب نفسها؟
2: هذا عاد شيء طبيعي، هذا عاد راجع لقضية، هذا مع الاختلاف ومع الأحكام. لكن إذا تحمل الزوج مثلا، نفرض أنا ذكرت عدة مرات وهذا قلت في الذين يسألوني، أن على سبيل المثال الزوج يتحمل النفقة العائلية، النفقة الزوجية، نفقة البيت. لكن لو المرأة اشتغلت وعندها راتب، فحتى تعوض وجودها في المنزل عليها أن تأتي بالعاملة مثلا وترفع لها راتبها إلى غير ذلك. أما يبقى يعني نفقة على الأولاد وعلى البيت، وإذا كان البيت مستأجر، وإذا كان نفقة الكهرباء، نفقة الماء، نفقة كل هذه يتحملها الزوج. لكن إذا حدث تفاهم بينهم، هذا في حال طبعا الاختلاف بينهم، لكن إذا حدث تفاهم أن المرأة ربما تتحمل أشياء كثيرة عن الزوج، أو حدث أن الزوج يتحمل أشياء كثيرة، حتى راتب الشغالة، حتى كل شيء يقول أنا أتحمله، هذا من مكارم الأخلاق.
1: مكارم الأخلاق. نعم نعم. وإذا تفضلت المرأة، لأن بحكم أنها ساعات طويلة ما تكون موجودة في البيت خاصة إذا موظفة.
2: نعم نعم.
1: وأيضا هذا يعتبر من حسن خلق.
2: من حسن خلق، كل حسن، هذا كله من المروءة ومكارم الأخلاق. لكن هذا يكون كحكم إذا حدث الاختلاف.
1: لكن إن الماء إذا كانه فقير وهي غنية ويكون دينا، هذا رأي الفقهاء.
2: رأي الفقهاء نعم نعم، هذا هو، لأن أساسا هي واجبة. لكن إذا هي سامح، هذا في حال لم تسامح، وما إذا سامح حتى ما في شيء ترى، هذا يعني نتيجة التفاهم.
1: صحيح.
2: إذا حدث بالتفاهم هذا في حال الاختلاف واللجوء إلى الحكم، هذا يكون الحكم.
1: هذا في حالة اللجوء إلى الحكم.
2: الحكم هي طبعا.
1: أما إذا كان بينهم تفاهم،
2: هذاك شيء راجع.
1: وأغلب يعني النساء سبحان الله ترفع من طيب نفسها.
2: واجد كثير كثير كثير طيبة. كثير من النساء هن متحملات الحياة الزوجية، ومتحملات النفقة على البيت، ومتحملات يعني أشياء كثيرة عن الزوج في الحقيقة، ونتيجة التفاهم طبعا هذا.
1: نعم.
2: والحقيقة هذه تقوم بهذا، المرأة التي هي حريصة على تربية أولادها، حريصة على بيتها، حريصة على أن يبقى بيت يعني يبقى بيتها يعني مطمئن، فيه طمأنينة، فيه سكينة، فيه راحة نفسية، يعني فممكن.
1: وكما ذكرت في حلقات الحوار، هذا موضوع العاملة، موضوع الدفع،
2: صح،
1: لا يأتي بالشدة، وإنما بالحوار، التفاهم،
2: كل شيء بالتفاهم، كل شيء بالمشاورة. الرجل عليه أن يشاور امرأته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته. نعم.
1: إذن نتعجب من بعض الآراء التي تنظر لهذه الآيات أو هذه الآثار أو بعض الروايات إنها استنقاص المرأة. لماذا الرجال قوامون على النساء؟ كأن في طعن للإسلام من قبل المغرضين عليه.
2: والله تعرف كل واحد له أجندة غير واقعية وغير يعني منصفة، يعني يقول يعني هنالك من يطعن في القرآن، هنالك من يطعن في الأنبياء، هناك من يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أشياء موجودة. لكن الإنسان يجب أن يكون منصفا، يجب أن يكون يعني عقيدته يعني منسجمة مع قوانين الله عز وجل، مع ما أراده الله تعالى من البشر، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: نعم.
2: فهذا هي أساسا، هذا هو أساسا العلة من الخلق، من العباد، أنه تعالى خلقهم للعبادة ليعبدوه، وما يمكن يعبدوه حتى يصدقوا بكل ما جاء عنه. يصدقوا بأنبيائه، برسله، بكتبه، يصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره آخر الأنبياء، باعتباره آخر الأنبياء والرسل، يصدقوا بالقرآن باعتباره آخر الكتب المنزلة، يصدقوا بالإسلام باعتباره آخر رسالة يعني ربانية من الله عز وجل إلى البشر.
1: هو ربما إذا كان السؤال أو الحوار من أجل وصول النتيجة كان بها، لكن إذا كان في تشنج هناك المشكلة.
2: لا هو طبعًا هو لازم إذا كان هناك في إنصاف وفي استماع كل طرف يسمع الآخر هناك يكون الوصول إلى النتيجة صحيح. الحقيقية. لكن إذا كان كل واحد له كما يقال أجندة معينة، له فكر معين يريد يفرضه على الآخر، طبعًا هذا من الصعب إقناعه.
1: صحيح. نعم. قال الشيخ أحمد الآية فيها كما يقال إنصاف للمرأة. طبعًا. أن الإنفاق على الرجل.
2: طبعًا إنصاف كثير. مهما كان المرأة. مهما كان يعني تعتريها ظروف، تعتريها ظروف صحية، يعتريها حمل، تعتريها ولادة، تعتريها أشياء كثيرة، والرجل يبقى هو الأقدر على الإمساك بقيادة البيت وعلى الإمساك بالإنفاق في الحياة.
1: نعم. البعض أيضا يستدل أو يبرر لموضوع القوامة على الرجل بأن المرأة هي التي تلد وينسب الإبن إلى الأب، ويستدلون بالآية الكريمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما رأيكم بهذا التبرير؟
2: لأن في النهاية هو مرجع النفق على على على الأب، لأن هو كما ذكرت القائد في الحياة الزوجية، فهو على المولود له أي الولد على الأب، وعلى المولود له الضمير يعود إلى الأب. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا طبعا على هذا في حال لو حدث، هذا في سبيل يعني الإرضاع، وفي سبيل لو حدث شيء من الطلاق والولد يحتاج إلى إرضاع يعني، وحتى في حال الحياة الزوجية طبعا لا شك أن يعني رزقهن يعني لأن قد يتضاعف متطلب تتضاعف المتطلبات، يعني الطفل يحتاج إلى أدوات الرضاع، يحتاج إلى بعض الأمور يعني لو ما كان موجودا ما كان يحتاجها، فهذا كله يعني فعليه هو كذلك أن يوفر هذا الذي ترضع زوجته، أن يوفر لأم الولد هذه الأشياء.
1: صحيح. في أبعاد الموضوع.
2: نعم.
1: يعني إذا صار انفصال أو شيء تكون نفق على الأب.
2: طبعاً.
1: لا تكون نفق على الأم.
2: نعم صحيح، هذا هو يعني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1: نعم.
2: بما هو متعارف عليه.
1: نعم. نعم. وهذا واضح الآن حتى في القانون.
2: نعم.
1: في حالة الانفصال الانفاق على الأب.
2: طبعاً لأنك ذا. يعني أنت حق به ما لم تتزوجي بالحضانة، فإذا هي كانت الحضانة عندها شيء طبيعي أن يكون لها مقابل ذلك الإنفاق.
1: صحيح. نعم. لكن في مسألة الانفصال هناك شكاوى من بعض المطلقات تقول الزوج يذلنا بشكل كبير حتى نحصل على النفقة ونضطر نروح إلى المحكمة والتنفيذ، هي انفصلت.
2: طبعا هذا في حال الإنسان ابتعاده عن شرع الله، هذا طبيعي، هذا لا يجيز الشرع. مثل هذه المماطلة، مطل الغني ظلم. إذا كان الرجل غني هو يماطل من له الدين هذا ظلم، هذا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، أي الغني إذا مطل بمن له الحق هذا ظلم لمن له الحق. فهذه امرأة على ما حكم لها القضاء أو تفاهم وهي على النفقة ويظل يماطل، وهذا يحدث في كثير من مع كثير من الرجال ومع كثير من المطلقات، فهذا طبعا لا يجوز في الشرع، عليه بالعكس ان هو يبادر، هذا من مكارم الاخلاق، المفروض يزيد عن ما هو مقرر. تاتي مناسبات اعياد، تاتي مناسبات مواسم دراسه، مواسم اجازات، المفروض انه يزيد
1: اضعاف،
2: اي المفروض يزيد هو يكون يعني افرض ان يكون يعني المفروض ان يكون هو كريما لأسرته لهذه في النهاية أسرته.
1: صحيح.
2: في النهاية هذه كانت زوجته، ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: صحيح.
2: نعم.
1: صح أنه طلقها وانفصل عنها،
2: لكن لا تنسوا الفضل بينكم.
1: صح صح. كان العلاقة تبقى مستمرة.
2: مستمرة. بقول الأولاد، لأن الأولاد رابط قوي جدا. رابط.
1: صحيح.
2: قوي.
1: صحيح. أي. بعضهم ينظر لي إن إسقاط حق إن المحكمة أوجبت علي مقدار معين خلاص، سواء مر مناسبات مواسم أدفع ذلك.
2: هذه من ناحية، والناحية الثانية أيضا فعلا يماطلوا المطلقات في النفقة، تجد مر أشهر ما يعطوهن شيء.
1: صحيح.
2: يعني فتكو هناك شكاوى، ونحن نعرف هذه القضايا. فلكن حقيقة الإنسان الخاضع لشرع الله، المنفذ لشرع الله، يعني الرجل المستقيم في دينه في أخلاقه لا يفعل هذه الفعلة.
1: نعم، خاصة ما يتعلق بالحقوق يعني.
2: نعم، الحقوق هذا شيء عظيم، لأن في النهاية هي تنفق على أولاده، على أولاد لمن؟ له هو
1: يعني. لا تأخذ ذلك مال نفسها. نعم، وإنما لأولاده،
2: لأولادها هو. وخاصة إذا كان حكمت به المحكمة، حكم به القضاء،
1: صحيح،
2: هذا حق عليهم.
1: صح.
2: المفروض أساسا ما كان هم يحتاج يوصل إلى القضاء أبدا
1: من البداية.
2: قوله تعالى للتفاهم عن تشاور منهم.
1: صح.
2: أي في
1: صح.
2: آية قرآن هناك يعني عن تشاور يعني، وأتمروا بينكم بمعروف.
1: نعم.
2: أي.
1: طيب، في الآية الكريمة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
2: هذا من حيث مقدار النفقة. مقدار النفقة لا يمكن مثلا شخص لا يحمل أكثر من طاقته، يعني لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على سعته، لا يمكن أن يقتر ولا يمكن أن يزاد عليه، هذا سواء كان بالنسبة للزوجة أو سواء بالنسبة للمطلقة التي تحق لها النفقة، ينفق ذو سعة من سعته. يعني فما يمكن واحد مثلا يعني يتكلف ينفق 100 ريال وقال لا عليك 200 ريال ولا 300 ريال، ما يمكن. لينفق هذا عاد القاضي هو الذي يقيم الأحوال
1: إن
2: بلغت فهي. نعم. لينفق ذو سعة من سعته.
1: نعم.
2: ومن قدر عليه رزقه، أي مثلا الرزق يكون هناك يعني مقتر عليه الرزق، يعني ينفق ما أتاه الله الذي عنده، ما يمكن يكلف بأكثر ما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
1: نعم. حقيقة موضوع النفقة موضوع جميل ورائع.
2: جميل، رائع. نعم، صحيح.
1: وهناك رواية في السيرة ثبت أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح.
2: نعم.
1: وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه.
2: نعم.
1: وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف.
2: نعم.
1: هنا إذا قصر هو، هل للزوجة أن تأخذ
2: من ماله حاجتها وحاجة أولاده؟ يعني حاجتها وحاجة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة. هذا في فتح مكة.
1: نعم.
2: فتح مكة جاءت وهند بنت عتبة تشكو زوجها أبا سفيان بن حرب أنه رجل مقتر عليهم وما ينفق عليها وأولادها، هل يأذن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم؟ لأن حق هذا في النساء، لأن حق الإنسان
1: يأخذ حقها الآن.
2: حق. نعم.
1: ما تعتبر سرقة.
2: خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك، يعني خذي الكفاية اللي هو يعني كفاية لك ولولدك، لا من غير الزيادة. هذا ليس سرقة، هذا لأن حقها. وفي الأصل أن كل واحد له حق، يجوز له أن يأخذ حقه من غير ما يعلم الذي عليه الحق.
1: الحق هو توفير الحاجيات الأساسية، ممكن نفهم
2: هو حسب الظروف. أنا أخبرك، شوف، دائما النفقة تقدر بحسب الأحوال والأوقات. يقول الشيخ السالمي، أعلم بأن النفقات تأتي بحسب الأحوال والأوقات. النفقات تأتي بحسب الأحوال وحسب الأوقات. يعني السنة هذه النفقة تختلف عن قبل 3 سنوات، في تضخم حدث
1: بلا شك.
2: أي
1: كل شيء غالي،
2: وكل زمن له نفقاته. ما يمكن يعني واحد يعني ينفق مثلا قبل 20 سنة، تختلف القوة الشرائية للريال قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات تختلف عن قوة الشرائية الحالية.
1: صح.
2: فهنا عاد يعني يكون، واعلم بأن النفقات تأتي بحسب الأحوال والأوقات. هذا يقول الشيخ نور الدين السالمي: فحالة المعاش قد تغير، أي قد تتغير، وحاكم الدار لها يعتبر. الحاكم اللي هو القاضي أو حاكم الدار هو الذي يعتبر مقدار النفقة في ذلك ما في ذلكم الوقت. ومن هنا القاضي يكون للنظر أشد منه حاجة إلى الأثر. من هنا يكون القاضي فقه الواقع، هذا القاضي يكون للنظر أشد منه حاجة إلى الأثر. يعني ما كل شيء مكتوب في الأثر.
1: صحيح.
2: يناسب الزمن اللي فيه الحادثة، فيه القضية.
1: بلا شك. صح.
2: كل زمن له فقهه، له واقعه. فلذلك لا بد أن يكون، فلذلك النظرية تقول القاضي إلى نظره أحوج منه إلى أثره. إيش معنى أثر؟ إلى محفوظاته. يعني هو حافظ الفقه، حافظ أشياء كثيرة، حافظ الآراء الفقهية، حافظ مثلا، لكن النظر القاضي إلى نظره أحوج منه إلى أثره. لأن هذا فقه الواقع، قد يكون لوجده مكتوبا لا يتناسب في ذلك العصر.
1: صحيح.
2: الذي فيه الحادث
1: يقيس عليه.
2: ويقول كذلك الشيخ السالمي: ووصفها في سالف الأزمان على خلافها بذا الزمان. وصف النفقة في الأزمان الماضية على خلاف في الزمان هذا في عهد الشيخ السالمي طبعا قبل 110 من قبل 110 من الأعوام. الآن اختلف شيء كثير جدا من عهد الشيخ السالمي إلى الآن، وهكذا تكون في بعض البلد على خلاف بعضه إذا بعد، كذلك بين بلد النفقة في عمان تختلف عن النفقة مثلا في الدول الأخرى سواء في الشرق أو في الغرب في الجنوب أو في الشمال، تختلف من بلد حبلد، تختلف المعيشة، تختلف إيش عيشة الناس، ما هو يعني، وبعد حتى تختلف من شخص إلى شخص، من أسرة إلى أسرة. نفرض واحد راتب عشرات الآلاف من الريالات أو آلاف من الريالات، وكان عايشة زوجته عنده وأولاده عايشين في وضع مناسب، يعني ما يمكن يعني يفرض لهم نفقة بسيطة، يفرض ينظر القاضي كيف كانوا عايشين في بيت أبوهم المطلق لأمهم، فهناك عاد يفرض القاضي
1: يقيس كيف كانت حياتهم.
2: اي نعم، من أوسط ما تطعمون أهلكم، قاعدة تراها لازم تكون كل شيء من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هناك في كسوة، هناك في ملابس.
1: صح،
2: ما يمكن هذا الولد أمس كان عايش في في في عيشة طيبة وبعد ما يطلق أمه يعيش في حالة مأساة، ما يمكن هذا الشيء. فلذلك الأشياء تقدر بأحوالها، وهكذا تكون في بعض البلد على خلاف بعضه إذا بعد، يعني إذا على خلاف بعض البلدان متبعدة بعضها عن بعض. والعيش أيام العمانيين كانوا يقارنوا بالعيش في شرق أفريقيا، لأنهم كانوا موجودين بكثرة في شرق أفريقيا. وهكذا والعيش في عمان والسواحل مختلف الأحوال والمآكل، العيش في عمان مختلف عن العيش في السواحل. كانت في السابق الحياة فيها رخية، الحياة فيها
1: كريمة
2: سهلة، الحياة فيها يعني متوفر فيها الأشياء. في عمان كان شيء ضف عيس في الحقيقة، يعني عمان قبل عهد النهضة التي هي طبعا قادها السلطان الراحل طيب الله ثراه، كان قبل الوقت هذا كان في شظف في العيش، يعني
1: حياة صعبة
2: جدا. وأنا أدركت طرفا منها، عرفت كيف تلك الصعوبة. الآن لما نحدث أولادنا عن تلك الحياة
1: لا يصدقون،
2: يقول كيف الناس يعيشوا بهذا المستوى بهذه الحياة التعيسة البائسة، يعني ما يصدقوا. لكن أنا عشت طرفا منها. يعني
1: ممكن تخبرنا بعض الصور حتى نحن أبناء هذا الجيل.
2: الحياة كانت قائمة على الحمار وقائمة على الفلق وقائمة على التراب، النوم في التراب وال وال وال والأكل من النخلة، ويعني هذا بعد النخلة ما متفرح الجميع، بعد حد بعض الناس الذين عندهم النخل. هذه الحياة
1: علاوة على عدم وجود تعليم الصحة،
2: لا صحة لا تعليم لا مواصلات لا اتصالات لا طرق، يعني ما في شيء من مظاهر الحضارة على الإطلاق. كانت هذه كانت الحياة، يعني حياة بدائية بمعنى الكلمة، يعني قائمة على الحمار وعلى الفلج وعلى النخلة وعلى فوق التراب، وانتهى الموضوع مش غيره.
1: وفي شرق أفريقيا
2: كان شرق طبعاً كان الكهرباء، كانت المياه، كان هنالك الأمطار، هنالك الأشجار،
1: الحضارة
2: هنالك التجارة. يعني في شرق أفريقيا يطلقوا السواحل العمانيين، يقولوا كان سابقا يقولوا السواحل. السواحل هي من الصومال شمالا وإلى جزر القمر جنوبا وإلى البحيرات الوسطى غربا. هذه كانت شرق أفريقيا يطلقوا لها السواحل، لأن يعني هي المدن فيها على على على على البحر على المحيط الهندي.
1: نعم.
2: فيطلقوا عليها السواحل، أرض السواحل. يعني قالوا أرض السواحل يعنون بذلك شرق أفريقيا.
1: واضح.
2: يعني فالحياة كانت رخية طبعا، حتى تغيرت الظروف مثلا عندهم هناك، يعني بعد الانقلاب الشيوعي في زنجبار وفي الجزيرة الخضراء تغيرت الحال طبعا. كان الانقلاب في عام 1964، تغيرت الأحوال وساءت الحياة عندهم إلى درجة كبيرة جدا، لأن النظام الشيوعي نظام يعني حارق للحياة. لكن بقوا اللي في البر عايشين، واللي في كينيا، واللي في بقية الدول عيشتهم استمرت. احنا في عمان الحمد لله بعد عصر النهضة
1: صحيح.
2: يعني جاءت الحياة رخية، والناس تعلموا، فتحت المدارس، فتحت المستشفيات، فتحت يعني جاءت وسائل التواصل، وسائل المواصلات، يعني الحياة تغيرت وتغيرت تدريجيا، شيء طبيعي، ليس بالسنة الأولى وإنما هذا في التدريج. ونحن الآن في الحقيقة في عصر النهضة المتجددة، إن شاء الله سوف تتجدد الأمور.
1: نعم
2: نعم.
1: إذن الإمام السالمي أتى بهذه المقارنة لأن القارئ العماني يفهم الموضوع.
2: طبعا شيء طبيعي، ما يعني بيننا وبين الشيخ السالمي حوالي 110 من الأعوام، شيء طبيعي. تغيرت أشياء كثيرة جدا في حياتنا، نحن تغيرت أشياء كثيرة في المأكل، في الملبس، في الحياة، في المنزل، في كل شيء. طايرت.
1: عجبني المقارنة بين عمان وشرق أفريقيا.
2: إيه يعني. لأن كان أيام شرق أفريقيا هم يعلمونه.
1: حاضر يعني.
2: يعلمونه يعني يعرفون الحياة فيه. قد يكون حتى الحياة في مصر كانت أجود، في الحياة في الشام كانت أجود، في العراق أجود، يعني في الدول الأخرى أجود، لكن المقارنة بالسواحل هذه العمانيين يعرفونها،
1: يسافرون
2: لها ويعرفونها، يعرفونها معرفة كبيرة، وتنقل الأخبار إلى الشيخ نور الدين السالمي كيف كان الحياة هناك. نحن حتى على عهدنا الذين جاءوا من شرق أفريقيا في آخر الستينات بداية السبعينات أخبرونا في الحقيقة عن رفاهية العيش كانت عندهم هناك في شرق أفريقيا.
1: سبحان الله. نعم. متقدمين بسنوات كثيرة
2: طبعاً
1: عن عمان.
2: طبعاً.
1: نعم. نعم. نعم. إذن يعني حتى في عمان
2: الكهرباء، يعني الكهرباء وصلت إلى زنجبار في عهد السلطان برغش، يعني الذي هو توفي في عام 1888.
1: 1888
2: الكهرباء وصلت قبل، بل إن المصعد وجد في بيت العجائب في عهد السلطان برغش، المصعد الذي يأخذك من الطابق الأسفل الطابق الأعلى، الكهرباء واصلة يعني في يعني في في أماكن أخرى من يعني في في في زنجبار وفي الجزيرة، يعني بوقت يعني مناسب جدا، يعني وقت مبكر، وقت مبكر.
1: الكهرباء 1888
2: لا موجودة لأنها دخلت في عهد السلطان برغش. نعم نعم.
1: متقدمين ومدنيين وحضارة.
2: نعم نعم.
1: حياة يعني
2: صحيح. نعم صحيح.
1: وحتى في عمان ربما مثل ملابس الأولاد، نفق على ملابس الأولاد للمدرسة.
2: نعم.
1: سابقا احنا ما لحقنا على هذا الموضوع.
2: نعم.
1: الكمة البيضاء كانت ربما فعما في المدارس،
2: لأن
1: لا الكمة غالية صارت وصار غالي
2: طبعا. كل شيء اللي اختلف الآن الأمور لا يمكن أن تقيس أنت على قبل 10 سنوات. قول خليك أنت تتكلم احنا على 50 سنة ولا وعلى على ما قبل عصر النهضة ولا يعني اختلفت أمور كثيرة في المعيشة وفي النفقة.
1: فلذلك
2: يقول ومن هنا القاضي يكون للنظر أشد منه حاجة للأثر. ما كل شيء مكتوب في الأثر في النفقة نقدر نطبقه الآن.
1: نعم. لا يمكن هذا الشيء.
2: لازم قراءة الواقع، فقه الواقع.
1: ولكن يمكن سمي فقه الأحوال الشخصية.
2: طبعا هو الأحوال الشخصية باعتبار أنه عامة، يعني عام الأمور. هو فقه الأسرة أيضا مناسب يسمى فقه الأسرة، لأن الأسرة تشمل الزوجة والأولاد والأبوين كل أبوي يناقشهم قانون الأحوال الشخصية.
1: يمكن هذا كان في القانون.
2: نعم نعم نعم نعم.
1: العجيب موضوع النفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة الوداع كان من ضمن وصاياه اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
2: نعم.
1: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
2: هي طبيعي، هذا هو صار القرآن هكذا. يعني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1: نعم.
2: يعني ولا وقال في أي ولا تضاروهن تضيقوا عليهن. يعني ما يمكن الضيق على الزوجة وعلى الأولاد. الإنسان ينفق من سعته، صحيح اللي عنده يقدر ينفق 100 ريال لا يكلف أنه ينفق 100 200 أو أكثر من 100 ريال، كلهم بحسبه. كلهم بحسبه من أوسط ما دائما تكون نفقة من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم.
1: نعم.
2: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.
1: إذن نفهم أن النفقة هي الإطعام والكسوة.
2: الإطعام والكسوة والنفقة على متطلبات الحياة الأخرى اللي تلزم.
1: السكن كيف؟ هل يدخل من ضمنها؟
2: هناك عاد السكن شيء طبيعي، إذا كان بالنسبة للأولاد وما عندهم منزل شيء طبيعي، هذا القضاء حقيقة.

0: يقوم بها القضاء.
1: من الصعب القضاء الآن يلزم في حالة الانفصال
0: والآن السجن. القضاء دائما هو يعني يلاحظ الأحوال هذا من يحكم به. طبعا هذا في حال الاختلاف في حال الحكم. أما لو الرجل نشمي كما يقال
1: ما يحتاج
0: بالعكس هو يتحمل كل شيء وهو من غير أي محاكمة من غير أي مطالبة هو الذي يوفر لأولاده يوفر لمطلقته يتفاهم يتفاهم
1: هو.
0: طبعا إيه هذا الكلام اللي نتحدث عنه فقط إذا كان اللجوء إلى الحكم
1: واضح.
0: نعم
1: سبحان الله مرت هذه الحلقة سريعا
0: ما شاء الله
1: انتهى الوقت
0: سبحان الله
1: ولم نتطرق لبعض الأدلة.
0: طيب
1: لكن إن شاء الله بكرمكم ستكون هناك حلقة أخرى جزء آخر لموضوع النفقة
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: طيب إذا موضوع الحلقة القادمة هو استمرار لموضوع النفقة الشرعية أو النفقة في الأسرة
0: إن شاء الله.
1: وصلنا أعزائي المستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الكرام نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا لأولي الألباب، وجعل في حفظه رفعة ومقاما، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن، محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد الصلة. ومد الصلة يكون في هاء الكناية، وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، ويلحق بها هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة. ومد الصلة هو إشباع حركة هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ضما أو كسرا إذا وقعت بين متحركين، حتى يتولد من الضمة واو مدية ومن الكسرة ياء مدية. وحالات هاء الكناية من حيث المد وعدمه حالتان: الأولى الحالات التي تمد فيها مد صلة، تمد حركة هاء الضمير إذا وقعت متحركة بين متحركين، فإذا كانت مضمومة وصلت بواو مدية، نحو فلما تبين له أنه عدو لله، وإذا كانت مكسورة وصلت بياء مدية، نحو ولا يشرك في حكمه أحدا، ونحو وكان به بصيرا. وأنواع مد الصلة نوعان: الأول مد صلة كبرى، وهو أن يقع بعد هاء الضمير همز، نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونحو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فتمد أربع أو خمس حركات وتلحق بالمد المنفصل، وحكمها الجواز. النوع الثاني مد صلة صغرى إذا لم يقع بعدها همز، نحو لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم، وتلحق بالمد الطبيعي، وتمد حركتين وصلا ويوقف عليها بالسكون. وحكم مد الصلة الصغرى واجب ويلحق بالمد الطبيعي، ويستثنى من هذا الحكم قوله تعالى يرضه لكم في سورة الزمر، فإن حفصا قرأها بضم الهاء دون صلة. ويلحق بهاء الكناية هاء اسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه حيث وقعت، ومثاله أيكم زادته هذه إيمانا، تمد مد صلة كبرى. هذه جهنم، تمد مد صلة صغرى. الثانية الحالات التي لا تمد فيها مد صلة، إذا لم تتحقق شروط المد، وذلك في الحالات التالية: أولا إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، نحو قوله سبحانه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويستثنى لحفص كلمة واحدة وهي فيه من قوله تعالى ويخلد فيه مهانا، حيث إن حفصا وصلها بياء الصلة بمقدار حركتين بسبب التلقي والمشافهة. ثانيا أن تكون متحركة وما قبلها متحرك وما بعدها ساكن، نحو له الملك وله الحمد. ثالثا من الحالات التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون ساكنة بين متحركين، نحو فألقه إليهم وأرجه وأخاه. الحالة الرابعة التي لا تمد فيها مد صلة أن تكون متحركة بين ساكنين، نحو يعلمه الله. وقرأ حفص كلمة أنسانيه بضم الهاء الواقعة بعد ياء ساكنة في سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وكلمة عليه في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الإنشقاق التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الإنشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ينتبه القارئ في كلمة السماء للمد المتصل الواجب، يمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا، وينتبه القارئ للإخفاء الحقيقي في كلمة انشقت، وينتبه القارئ للتاء المفتوحة فلا يقرأ بترك الهمس انشقت وحقت مدت، يقرأ خطأ بترك الهمس انشقت وحقت مدت، أو ينطق الهمس مشوبا بالسين نحو انشقت وحقت مدت، وإنما اللفظ الصحيح انشقت وحقت مدت. وينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة وألقت. وفي قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينتبه القارئ للمد المنفصل يا أيها، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة الدال الساكنة في كلمة كدحا فلا يقرأ كدحا، وينتبه لغنة الميم المشددة في فأما فهي أكمل ما تكون فيها، وينتبه للإخفاء الحقيقي في الإنسان وينقلب، وينتبه للإخفاء الحقيقي في الإنسان وينقلب، وفي قوله سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ينتبه القارئ لغنة الميم المشددة في وأما وللمد المتصل في وراء ظهره مع ضرورة ترقيق الواو والهمزة فيها فلا يقرأ وراء بالتفخيم، وينتبه لترقيق الهاء وهمسها في كلمتي ظهره وأهله وإثبات مد الصلة الصغرى وصلا ولقلقلة الدال في كلمة يدعو. وفي كلمة يحور يخطئ بعضهم فيقرأ بإضافة ألف وقفا على يحور هكذا يحورا قياسا على ما قبلها مسرورا وما بعدها بصيرا، والصواب الوقف عليها بالراء الساكنة المفخمة يحور. وفي قوله سبحانه بلى إن ربه كان به بصيرا، ينتبه القارئ للمد المنفصل بلى إن ولغنة النون المشددة ولترقيق الباء في كلمة بصيرا فلا يقرأ بصيرا بتفخيم الباء. وفي قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ينتبه القارئ لإتمام المد الطبيعي في آمنوا وعملوا ولإظهار التنوين إظهارا حلقيا في لهم أجر غير لوقوع الغين بعده مع مراعاة قلقلة الجيم في لهم أجر غير ممنون، وينتبه لصفة البينية أي التوسط في الميم في الميم الساكنة في كلمة ممنون. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنشقاق، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا السماء انشقت وأذنت

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: رب هب لي من الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة وخير خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون. وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد. لكنه يكره للنساء وللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما وقيل يرضون ويتركونه. وقال بعض بل يحركونه وذاك للصلاح ما فيه حرج. وقيل يبدلن من له.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. كانت دروس الماضية حول أي موضوع وجهل؟
5: نعم.
1: دروس الماضية
5: كانت في أحكام الإمام.
1: في أحكام الإمام من أي كتاب؟
5: من كتاب جوهر النظام.
1: إيش أول فصل؟
5: فصل أحكام الإمام في الصلاة.
1: إيش هو أول فصل؟ بيات أول فصل.
5: ومن يكن إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.
1: شكرا حسن. من بدأ بهذه المسألة؟ ستيش نية نقلي آخر مسألة يعني في الفصل هذا
6: آخر مسألة. إذا وإن يكن إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عما فقيل يمضون ويتركونه وقال بعض بل يحركونه وذاك للصلاح ما فيه حرج وقيل يبدلن من له عرج.
1: شكرا. أكملنا هذا الفصل ووقفنا في الفصل الثالث ما كذلك في أحكام الإمامين. تشاكم كل مناقشة حول الموضوع هذا حول الفصل الثاني في أحكام الإمام.
5: طيب
1: هل تعالى استعداده؟
5: نعم.
1: طيب يا سلطان
5: عمشي.
1: المسألة الأولى اللي ذكرها النووي ذكر مسألة ذكر عليها تفريعات.
5: نعم.
1: قال من يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع.
5: نعم.
1: فرع على هذه المسألة قال وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. ما معنى البيتين؟
7: عن البيتين؟
1: قال بيتين قبل حتى تأتي عنه.
7: وإن نوى يصلي ببعض.
1: نعم.
7: وإن نوى يصلي ببعض.
1: نعم.
7: فدخل الباقون تحت الفرض.
1: نعم.
7: فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.
1: أن يدخلوا. زين شكرا. طيب إيش معنى البيتين؟
7: معنى البيتين بأن الإمام نوى بأن يصلي بمن خلفه فقط.
1: نعم.
7: فدخل وناس آخرون استدركوا.
1: استدركوا.
7: فما حكم صلاتهم؟
1: أخبرهم هو له ولكن.
7: نعم بين.
1: أخبرهم بأنه لم ينوي بأن يصلي بهم.
7: نعم.
1: مو هنا هل عليهم بدل ولا ما عليهم بدل؟
7: ليس عليهم بدل.
1: الشيخ قال ما عليهم بدل.
7: نعم.
1: هل من القائد لأنه عليهم بدل؟
7: نعم.
1: طيب من اللي استحسن هذا القول لأن لا بدل عليهم ومن اللي اختار هذا القول أيضا؟ تفضل خلفان.
8: لمن سلم؟
1: من استحسن هذا القول؟
8: أبو نبهان.
1: أبو نبهان. من أبو نبهان؟
8: الشيخ قاعد بن خميس.
1: الشيخ قاعد بن خميس. أحسن. أحد علماء القرن الثالث ثالث عشر.
8: ثالث عشر.
1: نعم. أحد علماء القرن الثالث عشر. زين طيب. ومن يختاره؟
8: الإمام السالمي.
1: الشيخ لم يكن غيره. كهذا القول.
7: نعم.
1: فداخلون ما عليهم بدلوا. وذكر الدليل. أشار الدليل. قال لأنهم قد أمروا
8: أن يدخلوا.
1: لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. محمد بن سعيد.
7: نعم.
1: حسن. إلى أي حديث يشيرنا؟
9: إلى حديث أنس بن مالك.
1: نعم.
9: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
1: فما أدركتم
9: فصلوا.
1: نعم.
9: وما فاتكم فقضوا.
1: فخور. هذا. فمن

0: جاي للجماعة مأمور بأن يدخل مع الجماعة، ما يستفسر هل نوى الإمام بأن يصلي من أو لم ينوي، أليس كذلك؟ فما أدركتم فصلوا، أمر ما أمر، وما فاتكم فقضوا. طيب، ذكرنا معكم في الدرس هذا حول موضوع مسألة أيضا، لو صلى الإمام بخمسة أشخاص زين ثم أخبر اثنين بأنه لم ينوي بأن يصلي بهم وإنما نوى بأن يصلي بثلاثة فقط، هل عليهم تصديقه ولا لا؟ هل يصدقونه أو لا؟ وإذا صدقوه هل عليهم إعادة ولا ما عليهم إعادة؟ قبل هل يصدقونه أم ليس عليهم تصديقه؟ تفضل حواري.
1: نعم
0: تفضل.
1: خلاف
0: أحسن، شكرا. قيل عليهم تصديقه،
1: نعم
0: أكذا، لأنه حجة عليهم والأمين فيما غاب من أمر صلاتهم أكذا.
1: نعم.
0: وقيل ليس عليهم تصديقه أكذا.
1: نعم
0: زين، على القول بأنهم يصدقونه هل عليهم إعادة ولا ما عليهم إعادة؟
1: خلاف
0: شكرا. كالخلاف السابق، هل عليهم بدل ولا ما عليهم؟
1: نعم.
0: زين، السؤال هل عليه إخبارهم؟ نعم. هل عليه إخبارهم؟ فول.
2: نعم.
0: خلاف. هذا الخلاف مبني على هل عليهم تصديقه أم لا؟ ما كذا؟ من قال بأن عليهم أن يصدقوه قال عليه إخبارهم، ومن قال إيش؟ ليس عليهم تصديقه، فما عليه إخبارهم؟ ما كذاك؟ طبعا سؤالنا، هل ينبغي للإمام أن يفعل هكذا؟ أن ينوي بأن يصلي بأشخاص آخرين دون الآخرين؟
1: لا.
0: أو ينوي بأن يصلي بمن حضر دون بمن غاب؟
1: لا.
0: كما عرفتم قال وأنه الإمام للجميع، ومن يكون إمام قوم ينوي بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، ينوي أن يصلي بصلاته ولمن يأتي، هكذا تكون نيته، حتى ما يدخل على كل حال الحق على الآخرين ويدخل عليهم الخلاف هل عليهم إعادة أو لا إعادة عليهم. زين هكذا. زين طيب، المسألة الثانية التي بعد المسألة.
1: نعم
0: شيخ. نعم. المسألة الثانية،
3: وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع هذا يمنع.
0: كم ذكر من ذكر قولنا في الجواز ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأمومين، أو انخفاض مكان الإمام عن المأمومين، كم؟ نعم. ذكر كم قول؟
3: نعم. ذكر هنا ثلاثة أقوال.
0: لا نحن طلعك بكم قول؟
3: أربعة أقوال.
0: إيش الجواب؟ تفضل يا محمد بن سعيد.
2: نعم. قيل بالجواز مطلقا. وقيل بالمنع مطلقا.
0: إيش الجواز مطلقا؟ مش معناه؟
2: أي أنه يجوز له الارتفاع عنهم ولا
0: الانخفاض عنهم. طيب، القول الثاني
2: بالمنع مطلقا.
0: مطلقا، بد قول هذا. زين، المنع. زين، والثالث؟
2: القول الثالث أنه يعلو ولا يعلى.
0: ولا يعلى، نعم.
2: أي أنه يجوز له
0: الارتفاع. والرابع؟
2: القول الرابع.
0: نعم.
2: يعلى ولا يعلو.
0: إيه، ولا يعلو. مجاهد،
1: نعم.
0: ممكن تأتي الحديثين؟ حديثين، نعم. تأتي بالحديثين الذين استدل بهما القائلون بأن الإمام ليس يرتفع عن المامومين.
1: نعم.
0: وأن ليس للإمام أن يرتفع في مكان أرفع من مكان المامومين. معكم حديثة، عندكم حديثان ممكن تأتي بهما؟
1: نعم.
0: هو
1: عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. الحديث الثاني عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود.
0: أحسن شكرا. خلفان، ممكن تلك الحديث الذي استدل به القائلون بأنه لا بأس أن يرتفع مكان الإمام عن مكان المأمومين؟
1: نعم.
0: فضل. اختصر منه.

0: الناس وهو على المنبر فكبر وهو عليه، ثم ركع ثم رجع القهقرى فسجد في أسفل المنبر، ثم رجع ففعل مثل ذلك حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
1: نعم، أحسن، شكرا. طيب، ذكرنا لك من وجه القول هذا وجه القول هذا وجه القول هذا. طيب، لا بأس. طيب، ننتقل إلى المسألة التي هي تقريبا تكون المسألة الثانية، لكم حال في وقوف الإمام يعني في المحراب، يعني وأن لا يكون المانع عنه وراء حجابه، يعني زين. هناك مسألة يعني التي هي وفضلها في أول وقت الشهادة، أنه قيل لك البيت وفعلها، ما كذلك؟ لا، زلة. وفضلها في أول وقت الشهر، في أول وقت الشهر، فلا يؤخرنها لينتظر. وفضلها يعني فضل إيش؟
2: الصلاة
1: في أول وقت. ذكرنا كما قلنا من الصلاة لها ثلاث مراتب، من الوقت والصلاة: أول وقت، وسط وقت، وآخر وقت. مسمى أول وقت لا بس قال حديث.
2: نعم،
1: فضل محمد سعيد.
3: نعم،
1: فضل.
3: عن أبي محذورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. رواه الدارقطني.
1: نعم، أحسن، شكرا. طيب، زين. وأفضل الصلاة يكون في وقتها، لكن ما يكون بعد الأذان مباشرة. إيش الذي ينبغي هناك للانتظار؟ قدر إيش؟ قدر أن يغتسل الجنب من جنابته، زين، وقدر ما يقبل صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ.
2: نعم،
1: كذلك.
2: نعم.
1: طيب، هذا الانتظار الذي ذكره للإمام طوال ثلثي الوقت وطوال المأمومين ثلث الوقت، هذا يعني مع التساهل ولا إذا كان لعذر؟
0: إذا كان لعذر.
1: إذا كان لعذر. ما يكون واحد متساهل يعني يقول سأنتظر، ما تأخرت أو لم جيت أول في أول وقت أو في وصل وقتها، لابد من ينتظرون، ولي حق بأن أنتظر ثلث الوقت، والإمام يقول لي حق بأن أنتظر ثلثي الوقت. لا، قال لعذر، وقال وأن يكون لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، أي بقي، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم، ينظر من المأمومين، إن كان هيش إن كان عذر وقع. أما واحد مثلا يشق على الجماعة ويتساهل ويتأخر، لكن في الأيام هذه يكون مثلا قعدوا وقت محدود يعني في الصلاة، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، مثلا صلاة الظهر الآن في الوقت الحاضر 12:40، صلاة العصر الساعة 4:45، وهكذا تحديدها به ضبط للجميع، للإمام وللمأمومين. عرفتم؟ هذا. نعم، إذا كان هناك عذر، عرفوا أن الإمام له عذر، سيتأخر قليل، أو أخبرهم بأنه سيتأخر عنكم قليلا، من حقه، حتى يكون إيش؟ لأجل تكثير الجماعة، لكن بأن يتساهل كل واحد، لا. عرفتم؟ هذا. زين؟ هناك مضت يعني مسائل حول الارتباط وحول الاستخلاف، عرفتم هذا أليس كذلك؟ ما في داعي للتكرار المسائل هذيك، لكن نسألكم عن بعض المسائل في الموضوع. هل أنتم على كل حال يعني استوعبتم تلك المسائل، تلك الصور؟ قال لا. السؤال: إذا استخلف الإمام المسافر مقيما، الإمام مسافر والمستخلف مقيما، وأنتم تعرفون أن المقيم إذا صلى خلف الإمام المسافر يصلي معه كم؟
2: أربع
1: ركعتين. كيف أربع؟ يصلي معه ركعتين ويكمل الثالثة والرابعة بنفسه، أليس كذلك؟
2: بلعب.
1: هذا المسافر يستخلف مقيما. طيب، في الركعة الثانية السؤال: كيف يفعل؟ كيف يتصرف؟ هل السؤال واضح ولا ما واضح؟
2: واضح.
1: تفضل محمد، مو السؤال.
3: السؤال: إذا كان الإمام مسافرا،
1: نعم،
3: واستخلف مأموما مقيما
1: مقيم،
3: كيف في الركعة الثانية؟ كيف يصنع؟
1: نعم.

0: يكمل المستخلف وهو المقيم الركعتين بالمأمومين إلى التشهد الأول، وبعدها يقوم
1: يتشهد ولا نهاية التشهد
0: إلى نهاية التشهد الأول،
1: نعم،
0: ثم يقوم للركعة الثالثة ليكمل الركعتين الثالثة والرابعة
1: بنفسه
0: سرا.
1: طيب، والمأمومون
0: ينتظرونه
1: حتى يكمل.
0: نعم،
1: حتى يكمل. فإذا صلى الثالثة والرابعة وتشهد التشهد الأخير يسلم
0: ويسلم
1: الجميع معه. طيب، إذا كان عنده مقيمون أيضا غيره، هل له يكمل بهم الثالثة والرابعة جماعة؟
0: لا،
1: يكمل كل واحد بنفسه، ما كذاك؟
0: نعم.
1: فإذا سلم الجميع معه، ما كذاك؟
0: نعم.
1: طيب، مسألة يعني عكس المسألة هذه، لابد تكون معك ضابط فيها. إذا كان الإمام مقيما واستخلف مسافرا، واضح السؤال؟
0: نعم.
1: هل يكمل صلاة المسافر ركعتين ولا يكمل صلاة الإمام أربع ركعات؟
2: نعم.
1: تفضل أنت. تفضل حمد.
3: يكمل أربع ركعات.
1: أربع ركعات.
3: على حسب نية الإمام. وهذا ما وقع.
1: على حسب نية الإمام. الإمام تنبونه مقيم. الإمام مقيم. السؤال يعني هل يكمل أربع ولا ركعتين؟
3: أربع ركعات.
1: أربع. لماذا؟ لأنه دخل على هيش على نية الأربع. على نية الصلاة يصلي بصلاة الإمام المقيم، والمسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم وجب عليه أن يصلي كم؟
3: أربع ركعات.
1: أربع ركعات. يكمل بالجميع، يكمل بهم كم؟ أربع ركعات. كذا؟
3: نعم.
1: ولو كان مسافرا؟
3: نعم.
1: طيب، وإذا استخلفه قبل الإحرام، قبل أن يحرم الإمام المقيم، مثلا أنت مسافر وقبل أن يحرم الإمام المقيم قال يا حمزة تقدم صلي بالناس جماعة، صلي بركعتين ولا أربع؟
3: ركعتين.
1: صلي بهم ركعتين ولا ركعتين؟
3: ركعتين.
1: ركعتين. طيب، والمقيمون ما يفعلون؟
3: المقيمون يجلسون إلى أن أنتهي من الركعة الرابعة أو
1: لا لا، المقيمون تصلي بهم ركعتين مسافر،
3: أصلي بهم ركعتان ثم يقومون.
1: تصلي بهم ركعتان ولا ركعتين؟
3: ركعتين.
1: طيب، فإذا أكملت الركعتين ماذا يفعل المقيمون؟
3: يكملون
1: صلاتهم الثالثة والرابعة.
3: نعم.
1: فرادة ولا جماعة؟
3: فرادة.
1: شكرا، أحسن. طيب، زين، الناظم هنا ذكر مسألة قال وجنوب أما، من يقرأ الأبيات؟
0: نعم.
1: هذا
0: وجنوب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يدري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى.
1: حكم جرى. الشيخ ذكر قولين.
2: نعم.
1: هل على المأمومين، هل على المأمومين إعادة ولا ما عليهم إعادة؟ بناء على أي شيء؟
0: مسألة
1: الارتباط. من قال بالارتباط قال عليهم إعادة. من قال على الارتباط قال لا إعادة عليهم. ما كذا؟
0: نعم.
1: طيب، نحن ذكرناك بقول ثالث هنا في المسألة، ما هو؟
2: نعم.
1: فضل خلفها. القول
2: الثالث أن تكون الإعادة على قصوة الإمام.
1: على الرجل الذي وقابل الإمام.
2: نعم.
1: الذي وراء الإمام.
2: أي مباشرة.
1: مش صورة.
2: لماذا؟ يعني يكون على الرجل الذي في قصوة الإمام لأن الإمام جنب وقد قطع عليه صلاته.
1: نعم.
2: والجنب قاطع
1: الصلاة. نعم، على الجنب يقطع الصلاة.
2: نعم.
1: زي مرة نقول مثل أمام المصلي بينه وبين المصلي ثلاثة أذرع على قوله وسبعة أذرع على قول وعشرة أذرع على قول وأهلك أقوال أخرى على حسب الخلاف. لا؟ فهذا عليك أبحار قريب من هذا القول. طيب، الناظم ذكر كم قول؟
2: ذكر
1: قول. طيب، الوقت الآن انتهى. ما انتهى الوقت؟
2: انتهى.
1: طيب، إن شاء الله في الدرس الآتي نبدأ بالفصل الثالث، وإذا سألت عن مناقشة لك تكون مناقشة عامة للفصلين في الدروس الآتية إن شاء الله. زين؟
2: إن شاء الله.
1: نبدأ إن شاء الله في الحلقة الآتية بالفصل الثالث في أحكام المأمومين. سعدوا. زين؟ بارك الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بيئات نابضة بالحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما نسجت خيوط الفجر حلل الصباح، فسعت نفوس في سبل النجاح والفلاح. ما أجمل الشخصية الإيجابية التي يربيها الإسلام بتعاليمه المضيئة، ليكون منها نفسا تحمل هم مجتمعها، ساعية بإخلاص لتكون مصدر خير وإصلاح حيثما يممت. فلا تعيش لنفسها وحدها، على إدراك ووعي أن الإيمان بمشاعره الكامنة دافع لعمل نافع وبذل صادق وإسهام في البر وعناية بإسعاد الناس وحركة دائبة في عمارة الأرض. ومن هنا فالنفوس المؤمنة حاضرة في مجتمعاتها، تعرفها قراها وأحياؤها بمعرفتها حقوق الجوار واحتياجاتهم، والمشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرة في الجهود الخيرية، والتعاون في المساعي الخدمية والمساندة في المناشط المجتمعية. وتتجلى السمة الإيجابية في أهلها بتفعيلهم مرافق المجتمع ومحافظتهم عليها وصونها وجعلها بيئات حية بالعبادات والعلوم والمعارف والثقافة واللقاءات النافعة وإيلاء العناية بفراغ الناشئة والإسهام في توجيههم إلى ما يفيدهم من البرامج الهادفة والفعاليات المجدية، وما يغرس القيم البناءة في نفوسهم ويصقل شخصياتهم، وما يحفظهم من مسالك الانحراف. ومحبة المؤمن للعطاء في رحاب مجتمعه تدفعه إلى إصلاح ذات البين وتأليف القلوب المتنافرة واحتواء أسباب النزاع، وجميل السعي لمعالجة القضايا بروح عامرة بالحكمة والعدل والإنصاف، على شعور راسخ بأن خير الناس أنفعهم للناس، وأن الكلمة الطيبة صدقة، وأن المبادرة الصادقة تحدث من الألفة ما لا يحدثه المال. نفوس معطاءة بناءة تشارك بما أوتيت من العلم، وتقدم الجهد والوقت والخبرة، وتتصل بالله طلبا وعونا ليحفظ الوطن وأهله، وتغتنم الفرص نشرا للخير وإشاعة للبر وصناعة للإحسان واتباعا للمعروف وإيقادا للأمل. لا تنزوي عن هموم المجتمع، ولا تستنكف عن خدمته، ولا تعتزل قضاياه، ولا تهمل تطلعاته. تقدم تقدم وبادر بحسن العمل، وسارع فذو العقل لا يعتزل، وحقق بسعيك خير المنى، ويكسوك تقواك خير الحلل. فهيا بنا لله ربنا مع من يرون العمل الصالح على هذه الرحاب عبادة، والإصلاح قربة، والبذل سبيل رضوان، فتغدو بيئات نابضة بالحياة، عامرة بالنشاط، باهرة بالتآلف.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة عشرة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وبقي أن نزيد وجها في كلمة منشورا، فقد تقدم أن هذه الكلمة حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المتصل وهو المفعول به للفعل يلقى. ويجوز في هذه الكلمة وجه آخر، فيجوز أن تكون صفة ثانية لكلمة كتابا، والصفة الأولى هي الجملة الفعلية يلقاه. وعلى هذا نقول في الإعراب منشورا صفة ثانية لكلمة كتابا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ونقف عند كلمة طائره من حيث المعنى، فهذه الكلمة فسرها أبو عبيدة معمر بن المثنى بالحظ، فقال ألزمناه طائره أي حظه. والعرب تعبر بهذه الكلمة وهي كلمة الطائر في السعد والنحس، وعندهم مسألة الزجر، فإذا أرادوا أن يسافروا أو يخرجوا لشأن من الشؤون زجروا الطير، فإن طار ذلك الطير عن أيمانهم استبشروا، وإن طار عن شمائلهم تشاءموا. فهذه المسألة مرتبطة عندهم بمسألة التفاؤل والتشاؤم. وعبر بهذه الكلمة وهي كلمة الطائر، والمراد بذلك الحظ، والحظ يراد به العمل، كما جاء ذلك في جملة من كتب أعلام العربية الكبار والمفسرين، وفي القرآن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمراد بالحظ ثمرة العمل، فإن العمل يكون عنه حظ.

حظٌ، والمراد بالحظ هنا الثواب. وجاء عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: وطائر الإنسان عمله الذي قلده، في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالمراد بالطائر في قول الحق تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه عمله في عنقه. وطائر الإنسان عمله الذي قلده في قوله تعالى، أي والطائر في قوله تعالى هو العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والطائر من الزجر في التشؤم والتسعد: وزجر فلان الطير فقال كذا وكذا، أو صنع كذا وكذا، جامع لكل ما يسنح لك من الطير وغيره. والطيران مصدر طار يطير، فذكر التسعد والتشؤم بعد ذكره معنى طائر في الآية الكريمة يدل على أن هناك صلة بين استعمال الآية أو بين التعبير في الآية وبين هذه المسألة التي اشتهرت عند العرب واشتهرت في ألسنتهم. ونجد كلاما في كتاب الإبانة في اللغة العربية للإمام العوتبي عند ذكره معنى هذه الكلمة في هذه الآية، فقال: قال الفراء: الطائر عندهم العمل، ومنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله. قالت رفيقة بنت أبي صيفي، أو رقيقة بنت أبي صيفي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم: منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر. فالمراد بالطائر في قولهم ميمون الطائر، أو الميمون طائره، أي الميمون عمله. منا من الله بالميمون طائره، أو منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر. وهذا من الشواهد، ولعل هذا الاستعمال إنما كان بعد نزول الآية الكريمة: منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر. ثم ذكر كلامهم في الطير وما يرتبط بمسألة التسعد والتشؤم على ما يعبر الخليل بن أحمد الفراهيدي. فالخلاصة أن الطائر في الآية هو العمل، أو أن الطائر في الآية ثمرة العمل وهو الحظ، والمراد بالحظ هو الثواب الذي يترتب على العمل، أو هو العقاب، فإن أثر العمل قد يكون ثوابا وقد يكون عقابا. فإذا كان العمل عمل خير، كان ثمرة ذلك العمل أو كانت ثمرة ذلك العمل ثوابا، وإذا كان العمل عمل سوء، كانت ثمرة ذلك العمل عقابا. وفي القرآن على ما تقدم: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعد هذا البيان لهذه الكلمة، وهي كلمة طائر في هذا الموضع من القرآن الكريم، ننتقل إلى إعراب الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 14 من سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، هناك قول مقدر والتقدير: ونقول له اقرأ كتابك، والمعنى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا،

ونقول له اقرأ كتابك، فهناك محذوف، وذلك المحذوف معطوف على الجملة نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والجملة اقرأ كتابك مقول القول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اقرأ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كتابك كتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية اقرأ كتابك جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به، وفعل القول وفاعله المحذوفان، ومقول القول جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة فعلية معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من مقول القول أيضا، فإن مقول القول المقدر مكون من جملتين، وهذه هي الجملة الثانية. كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف. بنفسك أصل الكلام كفى نفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من حيث المعنى، واشتهر بأن الباء في هذه الصورة زائدة، وعلى هذا نقول في الإعراب الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. نفسي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا هو الإعراب المشهور في مثل هذا الأسلوب. اليوم ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والظرف كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والظاهر أنه متعلق بالفعل كفى. كفى اليوم نفسك عليك حسيبا، ولذلك نلاحظ من التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف اليوم والفعل كفى، ترشد تلك العلاقة أن الظرف اليوم متعلق بالفعل كفى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة حسيبا، حسيبا اليوم، وحسيبا من المشتقات، فهو اسم فاعل أو صفة مشبهة باسم الفاعل، ولذلك جاز أن يتعلق بها الظرف. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة حسيبا، حسيبا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة حسيبا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة حسيبا. حسيبا اشتهر أنها تمييز، فما يأتي منتصبا بعد كفى بكذا يكون تمييزا.

0: تمييزاً على المشهور في الإعراب، ولذلك نقول في الإعراب حسيباً تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويعكر هذا الوجه من الإعراب أن الأصل في التمييز أن يكون من الجوامد لا من المشتقات، ولذلك أعرب بعضهم حسيباً في مثل هذا الموضع حالاً، فعلى هذا نقول في الإعراب حسيباً حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو كلمة نفس. والجملة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نذكر حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا يزال حديثنا موصولا حول الآية التي تحمل الرقم 39 من آيات سورة البقرة بعد الرقم 100، وهي آية قصيرة، ولكنها وإن كانت جملها يسيرة فهي تلقم الحجر الخصوم الذين جادلوا في شأن هذه الشريعة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم ونحن له مخلصون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا داود تطالعنا به اليوم حول هذه الآية؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
0: هذه الصيغة، صيغة الأمر، معناها وجوب المحاجة، فنوعه أو دلالته، يعني هذا الأمر بالذات دلالته وجوبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا الشرع، أي هذه الشريعة، أوحي إليه القرآن وما أوحي إليه ليبلغ الناس، فلا بد وأن يبلغهم كل ما أوحي إليه، بدليل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ، ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من حملة الشريعة يجب عليهم أن يبلغوا ما وعوه من هذه الرسالة. إذن الأمر للوجوب، سواء قلنا إن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى أن يخاطب.
1: وما المقصود بالمحاجة هنا يا أستاذنا؟
0: المقصود بالمحاجة هنا المجادلة والمخاصمة والمماراة، فهم ليست لديهم حجج واضحة قاطعة، وإنما حججهم داحضة، لكن أطلق عليها محاجة لأنهم اعتقدوا أنهم يحاجون المسلمين بها، وإلا فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. ذلك أنهم علموا حق العلم أن محمدا رسول الله، وأن هذه الشريعة من عند الله، ولكنهم يجادلوا بالباطل، كما قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فمجادلتهم، مخاصماتهم ومماراتهم وملاحاتهم في هذه الشريعة إنما هي مبنية على أوهام توهموها أو جهل أو تجاهل.
2: ولكن يا أستاذنا، هل لا تخبرنا كيف تكون المحاجة في الله، وهل هناك طريقة لها؟
0: المحاجة في الله ليست في ذات الله، فالله أو ذات الله لا تكون محاجة فيها، بل المحاجة في شأن يتعلق بالذات، وهو هذه الشريعة التي أنزلها لهذه الأمة واختار لها، أي لتبليغها وللعمل بها وللقيام بها، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فمعنى أتحاجة

0: حاجوننا في الله، أي أتحاجوننا في شأن الله، أي في هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي خصنا الله بها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما فائدة التقييد هنا بقوله تعالى وهو ربنا وربكم؟
0: جميل، فائدته عظيمة، ذلك أنهم عرفوا، بل كل من له عقل يعرف أن الله ربه ورب كل شيء. ففائدة التقييد في هذا القول أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فائدته أي إذا كان الله ربنا وهو ربكم كذلك، أفليس من الممكن أن ينزل علينا شريعة؟ فهو رب الجميع، فالرب ربنا وربكم، فكما أنزل عليكم وأعطاكم شرائع فضلا من عنده، وهذا لا ينكره أحد، فكذلك هو يعطينا أيضا شريعة يختصنا بها، إذ هو ربنا كما أنه ربكم. فالرب هو السيد والمالك والمصلح، فكما أعطاكم شرائع يعطينا كذلك، فهو رب الجميع. هذه فائدة التقييد هنا بهذه الجملة الحالية.
2: فما رأيك أن نعرب الجزء المتبقي من هذه الآية يا أستاذنا؟
0: جميل جدا، وهو قوله تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ماذا نقول عن الواو؟
1: هل تكون استئنافية يا أستاذنا؟
0: يظهر والعلم عند الله أنها عاطفة الجملة التي بعدها على الجملة الحالية التي قبل الواو، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فالحالية منسحبة على هذه الجمل كلها مع قوله تعالى ونحن له مخلصون، ويكون الكل من مقول القول، فتكون الواو عاطفة. لنا أعمالنا،
2: لنا جار ومجرور،
0: خبر مقدم، وأين المبتدأ المؤخر؟
2: أعماله،
0: وأعمال مضاف، ونا مضاف إليه، إذ هو ضمير متصل في موضع جر، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذ.
0: جميل جدا، جملة معطوفة على جملة، لنا أعمالنا ولكم جار ومجرور، وهو خبر مقدم، وأين مبتدأه المؤخر؟
2: أعماله،
0: وأعمال مضاف،
2: والكاف مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والكاف مبنية على الضم في موضع جر، إذ هي ضمير متصل، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له
1: مخلصون.
0: أعرب هذه الجملة.
1: الواو يا أستاذنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: إذن العطف هنا من باب عطف الجمل بعضها على بعض، ونحن له مخلصون. نحن
2: ضمير منفصل مبني على الضم
0: في موضع رفع، إذ هو مبتدأ، وهذه الضمة ضمة بناء وليس الضمة إعراب، لأن الضمائر كلها مبنية فلا يظهر عليها الإعراب. ونحن له مخلصون، أين خبر هذا المبتدأ الذي هو نحن؟
1: مخلصون يا أستاذنا.
0: وله متعلق بمخلصون، فهو مقدم على ما تعلق به.
1: وما وجه تقديمه هنا يا أستاذنا؟
0: وجه تقديمه ونحن له مخلصون إفادة القصر والحصر، وإفادة الاهتمام ورعاية الفاصلة، لأن الفاصلة هكذا كل الآيات عابدون مخلصون. فتقديم له لعدة أشياء، منها أن الإخلاص مقصور لله وعلى الله، له لا لغيره مخلصون. نعم، ومن فوائده مراعاة الفاصلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا، ولكن نقف وقفة أخيرة حول هذه الآية غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.